0: زوين ومنين منين شوي
1: لما قالوا
0: مالك زوينه

0: نبقي نخطاكم في الشعار اللي ما نبقي نخطاكم في الشعار الهول تجينا
1: اللي ما نبقي نخطاكم في الشعار الهول تجينا
0: جنوب المغرب حياكم من قديم

0: زينة عندي هذه السهرة هون في العيون في المدينة.
1: زينة عندي هذه.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: مستمعتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثير ضمن سلسلة الحلقات اللي كتهتم بالثقافة الحسانية. ونجد سعيد أنني نستضف مرة أخرى المهتم بهذا الموروث الثقافي الحساني، وكيعجبني فيه بصراحة أنه كيبحث وعنده الذاكرة اللي من خلالها كيهتم بالموروث الثقافي الحساني. باسمكم كان حي في بداية هذه الحلقة المهتم بالثقافة الحسانية والشاعر مللي معروف أيضا بحضوره في منتديات شعرية حسانية، سي أهل الصعيدي محمد الحاتم اللي كان نستضفوه ولكن في مواضيع جديدة. إذن بداية نختار أنني نرحب بك سابق ما نتكلموا على المواضيع ديال هذه الحلقة. إذن مرحبا بك.
2: شكرا أحمد، أشكر البرنامج جدا.
1: مرحبا. وطبعا غناه هو في المادة العلمية الجميلة المنوعة اللي كتقدم سي أهل الصعيدي، وهذه حقيقة ولا أرمي لك بالورد. طيب كيف تعرفوا مستمعاتنا مستمعين الكرام، مدينة الدخلة الحمد لله عد فيها منشأة تكوينية تعنى بنشر الثقافة الموسيقية. كيف تعرفوا سولفيج والتعلم ديال الموسيقى عنده قواعد في جانب علمي، وهذه مفخرة الحمد لله أن المديرية الجهوية للثقافة بجهتنا أعطت هذه المنشأة الجميلة اللي كتوجد في حي المحيط بفم البير. ولكن موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث، كيف تعرفوا جميع أكيد أن الأسر اللي كتعطى الموسيقى هي أسر معروفة كتوارتها وكتكون أسر معروفة. ولكن الجديد اليوم أن عاد فيه شباب وشابات كيهتموا بالفن وبالخصوص بالموسيقى بأزوان وكل ما يتعلق بها. هذا هو سؤالي لك البداية أهل الصعيدي، وهو هاد الشباب اللي عاد اليوم كينخرط بشكل اللي هو فني موسيقي في المجال ديال الفن. وإحنا كنعرفوا بأن فاش كنقولوا أزوان والهول وكنتكلموا على أسر متوارثة، ولكن عاد فيه اليوم جيل جديد اللي كينخرط في تعلم الموسيقى لأن الموسيقى شي حاجة راقية لدى الشعوب.
2: شكرا أحمد، جميل جدا. الحقيقة المعزف على الأوتار جميل، شاب حس زين ويعزف على الجيتار ولا هو داير به شي عند حد، هذا مدوبل الجمال على مثل ثاني. هناك دولة مجاورة للأقاليم الجنوبية عازلين أهل الفن على زر عن الناس الثانية. يا غير هذا ما ينقاس عليه الشبان، ما ينقاس عليه الشبان اللي كنا نتكلموا عنهم سابق، هذا بهم اللي ما هم من هذيك التالي ما هم من هذه الأسرة.

0: إذن سي سعيدي، بعد ما تكلمنا على انخراط الشباب في أزوان والاهتمام بهذا الجانب الفني الموسيقي، أكيد أيضا وحنا ذكرنا المعهد، فالمعهد أيضا فيه التكوين في المجال الكوريغرافي اللي كيتعلق بالرقص. نبغي منك الرقيص على مستوى الثقافة الحسانية، لأن عنده قواعد وعنده كذا، أشرتنا أننا نتكلم فيه على في هذا الجانب ديال الرقص.
1: زين حتى أحمد، هذه الرقصات اللي يسموهم هي رقصات شرعيات، بطل يعني اللي شايعات، حتى هي جاكوار وهي الشرعة وهي البريد، وكيف مولي مثلا قيلة رقصة قالها قيلة، هذه الرقصات شرعتهم القبيلة اللي كنا نقولوا قبيلة أزوان،

0: لكن ما خصوا الأصوان، خصوهم شيئا ما وتركتهم شيئا ما، ما تعرفوا يستعملوا. ومنين تركتهم؟ مشاو عند الأقاليم الجنوبية، وكانوا أولاد الأقاليم الجنوبية يخبطوهم على حالة زينة.
1: طيب، وحنا كنتكلموا على الرقيس، وبالخصوص نبغي واحد النوع ديال الرقيس كنشوفوه في مناسبات اجتماعية، كيف العرس ولا أي فرح كيكون عند بعض الأسر. ندور منك داك الرقيس اللي كيندار عادة، وأكيد أن النساء هما اللي كيكونوا تخصصات فيه. شحال من واحد كيعتقد هذا خطأ، أن داك الرقيس والحركات ديال الأصابع والأنامل ديال الرقاصة والراقصة، فهو بينما أن هذا راه ثقافة وعنده مقنن وعلم وعنده قواعد، واللي كيفهم كيفهم الرسائل اللي كيرسلها.
0: والله الله الله. نعم، تكلمنا على الرقص كيف نقوله المفضل في المناسبات، وفي الأغلب كيف قلت يكونوا عند النساء. اشترك معهم الرجال رقص، ولكن ما ليش رقص أصلا مفضل للعيال. كيف حركات النساء فوق المنصة أثناء الحفل؟ لنتكلم عن هذا. مندرتي كان الراقصة تتبع للعازف على الجيتار.
1: هذا السؤال اللي كنت باغي نطرحو عليك، واش العلاقه فاش كنشوفوا ديك الرقاصه ولا الراقصه في مناسبه، واش حركتها هي اللي كتجعل العازف يمشي معها، اما العكس ان تحاني لين تسمع الموسيقى؟
0: تماما. لكن نقولوا ما ندري، كان الراقصه تتبع للعازف على الجيتار كيف قلت والبيانو، والله هو يتبع لها هي. داي انجلي نقولوا عنه يا الله عود، هو يتبع له هي. والله يتبع له هو، عود يتفاهمه
1: باش يكون انسجام بين الحركات والموسيقى.
0: خليك لي. لا يسموه انواع الحركات فوق المنصة. لا نقول التنشاع بالحسانية. التنشاع من تعود المرأة ترقص، هو تحريك الوجه على الأعلى وتحريك اليدين. هذا التنشاع. انت اللي بقوله هو التنسفيل. هو مشي متقارب كيف انسان عود المقيد يرفض كراع ويطرح الأخر. واقف. نتلبوا لذاك، نتلبوا لذاك التقاضمين. التقاضمين هو ضرب ظهر الليل على اليد الأخرى. هذا هو، هذا هما الحركات اللي تعدل الراقصة. نتلبوا لذاك التهازي، هو تحريك الرأس والجزء العلوي، العلوي من الجسم. نتلبوا لذاك التبداع، والتبداع هو تقول لك تبيدع في الرقص، هو المرأة تلتمس الراقصة منكبها، منكبيها وبطنها، وتضرب بمرفقها خصرها ثم تعيدهما بسرعة إلى جبهتها بخطوات سريعة وخفيفة. نتلبوا لهذا، نتلبوا له التنسفيل. التنسفيل هو مشي متقارب كيف قلنا قبيل، كنا نقول في كارنا هذلك في الورقة الماضية، مشي متقارب كيف المقيد يرفض ذكراع ويطرح الأخر. نتلبوا لك التنشاع، هو تحريك الوجه على الأعلى وتحريك الأيادي. نتلبوا لهذا التلاويح. التلاويح هو تحريك اليدين على الوسط وبجسم مرتخن على أنغام موسيقية طبعا، وهو بداية الرقص. نتلبوا لهذا التكفاح، وهو تحريك الراقصة ليديها بليونة وحركات منحنية ببطء بيديها بهدف إظهار وجمال وأنوثة لساعديها وأصابع يديها. نتلبوا لهذا التزواز، هو تمرير الراقصة ليديها من وراء رأسها واحدة تلو الأخرى، ثم لمس منكبيها بيديها وتفتحهما وتمدهما إلى الأمام وتنحني قليلا متراجعة إلى الوراء، ثم تدور ثم تبدأ بخطوات أخرى.
1: طيب، وحنا كنتكلموا على الرقيس ومعنى ديال الحركة ديال الأنامل ديال الراقصة، فيه مفهومين يستعملان بكثرة في المجال ديال الموسيقى، اللي هما التمازير والتعاسير. شنو هما معناهم؟
0: زين، التعاسير التمازير هو نقولوا تعاسير، حد يعاسر المرأة ترقص واقفة وتنثنى واقفة إلين إلين إلين إلين يقرب راسها من كرعيها وترفع عليك بمولي، ذاك عاد تعاسير، ذاك هو التمازير ينقلوا. إيه، لأن الرقص صعود مختلف. احنا عندنا مناسبة لا تعود فيها قرضة من الراقصات، ولا يضل تملها تقوم واحدة، ولا يعدلت الأولى تعدلت الثانية. الرقصة تعود مختلفة،
1: ما يكونش ملل.
0: خليك لي. المناسبة ما تقول فيها المال جسيد، ولا يعدل منها الفيلم. ذا الفيلم يعني يعود زين، إلا ما عاد زين يعود بلا معلقة، ولا بدأ بتناول خيام، ولا بدأ جيلبل، ولا بدأ كامل. يضيع هذا الشيء زين. لأن نتكلم عن التماثيل. التماثيل هو قلنا كيف نقوله تعاسير. وهو مد الأيادي إلى الأمام بمستوى البطن وتحريكهما يمينا ويسارا مع احترام المسافة بينهما ونزول الراقصة بالجزء العلوي من جسمها إلى مستوى ركبتها ثم النهوض ببطء حتى تستقيم واقفة وتحريك أيضا وتحريك أقدام وتحريك أقدامها أفقيا وتدور ثم تجلس وتنتهي الرقصة.
1: والله إلا مشكور حتى صعيدي على ذاك اللي قدمتي من معلومات المستمعين، وبصراحة أني أول مرة نسمع معلومات، لأن هذا الجانب ديال الرقيس هو ثقافة عنده قواعد ودخل في هذا الجانب الفني الكوريغرافي اللي عاد اليوم علم كيتم تعليمه. فباسمك باسمكم مستمعين الكرام مشكور ضيفي أهل صعيدي على كل ما تفضل به من معلومات.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
7: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار.

المواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تسقي

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.
3: مستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم جهتنا في أسبوع. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، عاشت ساكنة جهة الداخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد على إيقاع الأفراح العارمة والمباهج الكبرى لتخليد عيد الشباب السعيد المجيد الذي احتفل به الشعب المغربي هذه السنة في اليوم 21 أغسطس بالذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي مناسبة شكلت فرصة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركاتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وبمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، عرفت جهة الداخل وادي الذهب أنشطة تصدر تنظيمها قطاع النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الداخل وادي الذهب، بعد الأنشطة التي ترأسها سابقا المندوب السامي للقطاع مصطفى الكثيري بمناسبة الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. وتركزت الأنشطة المنظمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بأنشطة ثقافية تعرف بالذكرى وأهميتها. تتجدد صلة مغاربة العالم بالوطن، وتجدد معها دينامية عملية مرحبا بما تحمله من أجواء استقبال ولقاء وعودة إلى الجذور. وإذا كانت هذه العملية الوطنية الكبرى تجسد عناية المغرب بأفراد جاليته، فإن تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتيسير قضاء مصالحهم ومواكبة مشاريعهم وطموحاتهم الاستثمارية والعقارية تشكل بدورها وجها أساسيا من أوجه هذا الاهتمام. لذلك تميز الأسبوع الذي نودعه في هذا السياق بانخراط قطاعات المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والوكالة الحضارية الداخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة في حملات واسعة للاستقبال والتوجيه والمواكبة من خلال شبابيك خاصة ورواقات استقبال وأيام مفتوحة وخلايا للمداومة والاستشارة بهدف الاستماع إلى انشغالات أفراد الجالية وتبسيط المساطر ومساعدتهم على فهم الإجراءات المرتبطة بالتعمير والسكن والاستثمار.

0: إلى هنا نختم مواد هذا العدد من برنامجكم جهتنا في أسبوع. شكرا على وفائكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

Nadie.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Halbuki kalp var ya.

من المرسلين ومن تقاهم وأكرمهم وأطهرهم كفاءً

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.am او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة، حياكم الله وبياكم، وبالرحب نستضيف أسماعكم الطيبة. أملنا فيكم بعد الله كبير أن تنسجم حلقات هذه السلسلة الإذاعية وأفق انتظاركم، تقديرا لذوقكم الرفيع ولما تتفضلون به من وقتكم الثمين. موضوع هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الموسيقى والغناء، لغة الأرواح وصدى الوجدان. مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك أنه حين يعجز اللسان عن التعبير تتكلم الموسيقى، وحين تضيق بنا الكلمات ينفتح باب الغناء. نعم مستمعاتنا مستمعين الأماجد، منذ أن سمع الإنسان خفق قلبه وهو يبحث عن صوت يشبهه، صوت يواسيه ويترجم أفكاره ويهدهد روحه في ليالي التعب، ولذلك ومن أجل ذلك لا تعد الموسيقى

مجرد نغمات، والغناء ليس مجرد أصوات، بل هما امتداد لما نخفيه في أعماقنا ومرآة لما لا يقال في حضرة الموسيقى. الموسيقى تمنح الروح أجنحة وتحلق بالعقل وتبعث على الخيال وتضفي الحياة على كل شيء، كما قال عنها الفيلسوف أفلاطون. وقال عنها الفيلسوف أرسطو: الموسيقى تطهر النفس وتغذي الروح، وهي تعبير عن العاطفة الإنسانية في أرقى صورها. وقال عنها الظاهر الموسيقي يا زرياب: الموسيقى مرآة النفس، ما صفت النفس صفتي الألحان.

الموسيقى كالعطر تفوح دون أن ترى وتؤثر دون أن تمس. هذا ما قاله عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولكم هو جميل قول عباس محمود العقاد حين عبر عن البعد الكوني للغة الموسيقى التي تنفذ لأغوار أي إنسان بلا استئذان ولا جواز سفر، لأن الموسيقى جسر تعبر منه الأرواح لنتواصل بينها، حين قال حديث الروح إلى الروح لا يحتاج إلى ترجمان. وقال عنها شاعر المرأة والقضية نزار قباني: وطن من لا وطن له، ولغة من لا يتقن الكلام. حقا وصدقا أحبتي المستمعين الكرام الأعزاء، لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى مجرد ترف وأن الغناء محض له، بل هما من أعمق تجليات الإنسان في صفاء الوجدان ومن أنقى تجارب الشعور. هما سلام مؤقت من ضجيج العالم وعناق صامت بين الروح والصوت. فكلما ضاقت بنا الحياة سكننا لحنا ورددنا أغنية، لأن في الموسيقى حياة وفي الغناء شفاء.

0: ختاما نقول لكم مستمعاتنا مستمعينا، دمتم على الموسيقى مطمئنين وسعداء. من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا.

0: على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: هذا وقتنا، ما نعودوا أغزوه، نعودوا حاضرين في الميدان، نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا احنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: احنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي، او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالي كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: رجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تونكارا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صارة بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالة كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
3: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
2: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنون المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
3: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة. وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
2: إذن قال في تسجيل سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات، ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى، وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وأمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر المتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبئ بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب، كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما

حيث يرتبط الماء في رواياتي بالوجود ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي. ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخارجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأملي أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدب البحر، فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان، نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان، طرح الأخير على نفسه سؤالا حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج. ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر، وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر. لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة. وطبعا يضيف، وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال حيث

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم

0: في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لمسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها، لذلك كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم تر أحفادها أبداً،

وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض. إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنير دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره.

0: قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي باش درت شي قضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة SNRT Live
3: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على Play Store وApp Store
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج.
2: صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: في خدمتكم تنشيطا أثيريا أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإطفاء حلية بديعة على هذه الحلقة أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة متجددة ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. طب صباحكم يسرا وخيرا، حين أشرق النور ما أجمل أن القلوب تستقبل ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا باعتبارها ذكرى عابرة في سجل الزمن، وإنما باعتبارها لحظة يستعيد فيها الإنسان معنى الرحمة وجمال الأخلاق وسمو الرسالة. أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام في مثل هذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف، تضيق الكلمات عن وصف صاحب الخلق العظيم وتتسع القلوب كلما ذكر اسمه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نلتقي في هذه الصبيحة في مناسبة مع مناسبة دينية جليلة، وهي فرصة للرجوع إلى السيرة النبوية والاقتداء بها. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي أمة فحسب، بل كان رحمة تمشي على الأرض، كان قريبا من الضعفاء، رفيقا بالصغار، كريما مع الناس، عفوا عند المقدر، متواضعا رغم عظيم منزلته. وأكيد أخي المستمع أختي المستمع، حين نقرأ سيرته لا نقرأ تاريخا مضى، وإنما نقرأ مدرسة مفتوحة الأبواب تقول لنا إن قوة الإنسان ليست في قسوته، وأن هيبته لا تحتاج إلى ظلم، وإن أعظم الانتصارات هي أن ينتصر المرء على غضبه، وأن يملك قلبه حين يملك القدرة على الانتقام. لذلك جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن الأخلاق ليست زينة للكلام، بل سلوك وموقف وممارسة. ومما قيل في محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله، يا أملا في القلب يسكن لا يفنى ولا يزول، ذكراك فينا صلاة لا انقطاع لها، وحبكم في شغاف القلب مأمول، إن كان حبك للأرواح منزلة فكل قلب بغير الحب معلول، صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وما ردد التهليل قنديل.
1: كيفك مولود ورحمة جيت وحاسي مورود، وتوالي مول الجلالة عنك بس عدوك اللدود، واسمك الاسم زاد توالي ومين، وجيت من المبين لك تلظني الجهالة بالرسالة وبتلتظني الجهالة بالرسالة، خاتم وبكلية وساك الانبياء لله وزكاك، يا خاتم الانبياء وكفاك شر محاسيدك، واللي يا خاتم كان بعودانك شاك الانبياء، خاتم الانبياء وساكلين وذا حاتم، خاتم وساك بكلية الانبياء حجت، يا خاتم الانبياء

يا خير من وطئ الثرى متواضعا وأنار درب الناس بعد ضلالي، يا منبع الأخلاق، يا نبع الهدى، يا مشعل الإيمان في الأجيال، ما زال اسمك في القلوب محبة، وما زال ذكرك أعذب الأقوال. صلى عليك الله في ملكوته ما لاح فجر في مدى الآمال.

نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير داخل طبعا هذه الحصة الأولى لهي نخصها كلها الأمداح النبوية لأننا كنعيش أجواء المناسبة الدينية الجليلة دي المولد النبوي الشريف واللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. أجمل احتفال بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حين تحل ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تتزين القلوب قبل البيوت وتتعطر المجالس بالصلاة والسلام على خير البرية، وتعود الذاكرة إلى ذلك الفجر المبارك الذي أشرق فيه نور النبوة على الدنيا. لكن السؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا ونحن نحتفي بهذه الذكرى العطرة، ما أجمل طريقة أو صيغة للاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهو نكثر من الحديث عنه؟ أم نملأ المجالس بالمدائح والصلوات؟ أم نجعل من هذه المناسبة موعدا عابرا ينتهي بانتهاء أيامها؟ كل ذلك في عمقه جميل حين يكون تعبيرا عن المحبة، لكن أجمل الاحتفال وأصدقه هو أن نقتدي بسيرته وأن نجعل من أخلاقه منهجا في حياتنا. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليكون اسمه على ألسنتنا فحسب، وإنما جاء ليكون قدوة في سلوكنا. نحتفل به في 12 من ربيع الأول حين نصدق كما صدق، ونرحم كما رحم، ونعفو كما عفا، ونحسن إلى الناس كما أحسن، ونحفظ الأمانة كما حفظها، ونحترم الكبير ونرحم الصغير، ونصل الرحم ونغيث المحتاج، ونكون دعاة إلى الخير بأفعالنا قبل أقوالنا. وإذا كان للكبار شرف معرفة سيرته، فإن للأجيال الصاعدة حقا علينا أكبر أن نقرب إليها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغة تفهمها، وبأسلوب تحبه، وبوسائل العصر التي تجذب اهتمامها. فلنحدث ابناءنا عن محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان والمعلم والمربي والرحيم والصادق الأمين، لنحكي لهم كيف كان يبتسم، وكيف كان يعامل الأطفال، وكيف كان يصغي إلى الناس، وكيف كان يعفو عند المقدرة، وكيف جعل من الأخلاق رسالة وسلوكا، حتى قيل بأنه قرآن يمشي. فلنجعل سيرته العطرة حاضرة في مدارسنا وفي بيوتنا وفي إعلامنا وفي برامجنا الثقافية وفي حكاياتنا التي نرويها.

يا لأطفالنا قبل النوم، إن أبناءنا اليوم يعيشون في عالم تتنافس فيه آلاف النماذج والشخصيات أو ما يعرف بالقدوات لتظل على عقولهم وقلوبهم. ولذلك فإن من أجمل ما يمكن أن نقدمها لهم أن نعرفهم بنموذج إنساني خالد جمع بين عظمة الرسالة وجمال الأخلاق وبين قوة الموقف ورحمة القلب. إن الاحتفال الحقيقي بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس شمعة نضيئها ثم تنطفئ، ولا مناسبة تنتهي بانتهاء يومها، بل هو نور مشكات مضيئة في نفوس أبنائنا، ونور نحمله معنا إلى سلوكنا وحياتنا. فلنجعل من ذكرى المولد النبوي الشريف موعدا لتجديد العهد مع سيرته، ولنجعل من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة يتعلم فيها أبناؤنا معنى الصدق والأمانة والرحمة والتسامح والإحسان. فإذا سألنا أبناؤنا يوما كيف نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنقل لهم: نحتفل به حين نعرفه، ونحبه حين نقتدي به، ونقتدي به حين نتجلى، حين نتحلى بأخلاقه، ونخلد رسالته، حين نورث سيرته لأبنائنا من بعدنا. وهنا يصبح المولد النبوي الشريف أكثر من ذكرى، يصبح عهدا يتجدد ونورا ينتقل من جيل إلى جيل. اللهم ارزقنا صدق محبة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء به، واجعل سيرته نورا لقلوبنا وهديا لأبنائنا وخلقا في حياتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: تجنيش
1: لا نادر انسب تظل في هذا الجانب الروحي
0: الآلة التقليدية. اما المصريين يشوفهم عند كم تجيو عندها اردين ويجيو عنده تجنيش
1: صحيح
0: وما قيتار له في المدن ما هو المواد
1: صحيح وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيار صعيدي.
0: هذو شعراء اثنين واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء نذكرهم
1: دانينا بالحساني
0: نذكرهم اليوم بقصائد ماذو. يقول الشاعر الحساني قال بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه الفضل الله من تفضل عليه النشيه العطيه الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه ايه اللي مسنون معمول ما هو المسنون خطيه ولا يحصيه لسان بالأمول اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف زاد معمول على تفنن يواصي فيه من حسنه فيه المجهول فيه يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول على طاعته أمته واتباعته هلا واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته معجزاته كمه ما يحصيهم حد كفيه من المعجزات مجيلول الإصدار على رجلين تجيه ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه ومن أمامه زاد الحول يرى ما يرى من خلفيه رأي من القتال المصقوي اللي مارى نبي خطيه اللي قاتل في سنين وذول عشرة في المدينة جزيه اللي قاتل بدرا وأحود وأول قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول مع المطلق بنيه وغزوة الطائف يقول مع حنين المتوليه 70 السريات في قول 41 فيه قول 200 إنه ذاك القول ذاك دونيه ذاك قصيه 27 رسول من غزوات غزة فيه ومغط قريش ولاه يقول مصاب لهم يمغطهم به زين اللي واسي واللي يقول من عند المول بيه أليه ينزل جبريل ولا معقول عن مربراه نسيه شجاع لا يقبض يطول بيديه عديه بديه والأكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وعديه اللاشي مطيول بيه الدين يطول عديه القط خلق من فيه يقول خلق من بركته جاب له قوال ومدلول قوال وما يحاسب به اللي به اللي لا يقول من الحق إلى التهبيه الحق الزين اللي مسكول اللي لا غبار عليه يمشي فيه على الأرض طول بيه اللي مولاهم صف فيه مولانا واللي صفهم مولانا ذاك ماله كفيه كفيه عليه من المدلول عليه من الدلائل فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه خيارت اللي فيه المشغول وخيار المحولة فيه هو ما مشغول ولا محولة ما هو بيه سكبيه ما هو قد الخلق بلمول حشاه من الخلق يديه الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكي بيها فيه من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول لين الإسلام أكبر يدعيه محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به محمول الشفاعة ومول رسالة والتنبيه مول العزم من الرسل وأقول العزم من الرسل في يديه وأصحابه في يديه ومتكول زاد علن عليه تعربيه من عليه سلمة مفصول بيه اللي لنصار عليه نعر شبريل عليه ومول لأنا وملائكته وكتبه ورسول ليه واليوم الآخره قدره وشره وحول لوه ومره إليه باللي ما يومد حرسول صلى الله وسلم عليه
1: زين حتى الله إلى الله لا يبكمك هذه مختارات جميلة وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة نسمعها عند مغنيين مطربين موريتانيين وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سئان صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة الشاعر السوداني مكرهت أنك عود تسمعهم لأنه إحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر. نعم
0: واحد قالوا عمران العطر هذا المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى قال ما ربع مكة ينقر الأليف به ربع ولا في حواش ليلها سمروا صوت السماوات هز البيد فانبعثت زي متابعة ما سطر القدر سجد جاء خاشعا والبدار عشها رعشها.

0: سهل الليالي وأضنى السوحاها الهكرو، والراسيات على البطحاء تغمرها سود ظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذرو، والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر، توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر، والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر، خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا، جعلت من بين ايديهم من يعذرا يرتدوا دون حماها يرتدوا دون حماها في السنة البصر، قر الامام بها للسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور، شجاعة تخجل أيام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظر، في ليلة ما رعاها الأمن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر، وللرفيقين في أحشائها خبب تخجي النياق وجه الليل معتكر، إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر، تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر، وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر، فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر، وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون الطريق بدت من دونه الستر، يطوف حولك إشفاقا وتفدية كما يطوف بيت الله معتمر.
1: الله جميل. نعم.
0: حتى ترى لكم ذورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر، حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر، وصرحة الغار إذ مالت بمسمعها على فهم الغالي تجي سمعها الخبر، أغرت من الورق مطرابا يهيجها ذكر الأليف فيبكي الناي والوتر، وهل بيوت ستار باء ناظره بحصرة قالها في مهدها الشرر، الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا، وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر، وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر، وحيدة في فلاة كم يضل بها أخو المهالك وهو الظاهر الحذر، دعت تهامة ركبا والنوى قذف فبات يدفعه لغاية القدر، في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر، أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر، يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر، والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر، حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه والعطر، خف الصحاب وخف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر، الله أكبر من السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر، فشاق يثريب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما من لها السفر، تدنو فيزن المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر، فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر، بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر، الدين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر، وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قطن قال قصيدة رائعة، كان حي ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل الصعيد محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل، لا سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح، فشكرا له باسمكم.
2: يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى، يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى، صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطي الثرى، صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام.

إذن مستمعتنا مستمعي الكرام، في أجواء الابتهاج بذكرى مولد النور والهدى صلى الله عليه وسلم، نقول كل عام والأمة الإسلامية بخير والقلوب عامرة بمحبته والسيرة العطرة نبراسا لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارزقنا اتباع سنته وشفاعته وصحبته في الفردوس الأعلى. ولد الهدى فالكائنات ضياء. مناسبة المولد النبوي الشريف مناسبة مباركة وميمونة، تحتفي الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في 12 ربيع الأول كل عام هجري به، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والمسرات بمناسبة مولد الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم. نجدد العهد على الاقتداء بأخلاقه والتأسي بهديه ونشر محبته. كل عام وأنتم طيبون.

يا مولد الهادي أتيت مبشرا فأضاء وجه الكون بعد ظلامه وتفتحت للخير كل حدائق وتعطرت بالحب كل ختامه يا من أتى والرحمة الكبرى به فغدت به الدنيا إلى إكرامه صلى عليك الله ما هبت صبا وتردد التهليل في آفاقه. بهذه المحاولة الإبداعية استهلت المستمعة الكريمة صفية البلغيتي من بجدور مشاركتها، وأضافت دائما طبعا في إطار الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف تقول: المولد ليس تاريخا فقط، وإذا كان المولد النبوي الشريف مناسبة للاحتفاء فإنه قبل ذلك مناسبة للتأمل. نسأل أنفسنا ونحن نحتفي بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي من رحمته في سلوكنا؟ ماذا بقي من صدقه في معاملاتنا؟ ماذا بقي من عفوه في خلافاتنا؟ وماذا بقي من تواضعه في علاقاتنا؟ فليس أجمل من أن يتحول حب النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات نرددها إلى أخلاق نمارسها ونعيشها، أن نكون صادقين لأن محمدا كان الصادق الأمين، وأن نرحم لأن محمدا كان رحمة للعالمين. وأضافت الأخت الكريمة في موضع آخر تقول: دائما في إطار هذا الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف في رحاب الصلاة على النبي حين نقول: اللهم صل

صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فإننا لا نردد عبارة فحسب، وإنما نستحضر في عمق وجداننا سيرة رجل عظيم غير وجه التاريخ برسالة عنوانها التوحيد وجوهرها الرحمة ومنهجها الأخلاق، وما أحوج عالمنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى شيء من ذلك النور، إلى كلمة طيبة بدل القسوة، إلى التسامح بدل الخصام، إلى الصدق بدل الخداع، إلى الرحمة بدل التنمر والجفاء. وما أجمل أن يكون الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف فرصة لنراجع علاقاتنا بالآخر وبالأسرة وبالجيران وبالمجتمع وبكل إنسان.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لا بوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو.

0: من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
1: لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، استقبلت أمس بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. وتجسد هذه المبادرة الملكية السامية العناية المتواصلة التي يوليها جلالة الملك نصره الله رئيس لجنة القدس للمدينة المقدسة وسكانها، ولا سيما الأطفال والناشئة. ويعكس المخيم الصيفي الأثر الملموس لجهود لجنة القدس في دعم صمود المقدسيين وتعزيز قيم التعايش والمحبة والسلام لدى الأجيال الصاعدة. وعبر الأطفال المقدسيون ومؤطروهم عن خالص شكرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على هذه العناية الملكية المتواصلة، ولصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم على حفاوة الاستقبال. يشهد ميناء طنجة المتوسط انسيابية في عملية مغادرة مغاربة العالم ضمن عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل منظومة متكاملة لتدبير حركة المسافرين والسيارات. وأفادت السلطة المينائية طنجة المتوسط بأن التنسيق بين مختلف المتدخلين والرقمنة ساهم في تسريع إجراءات العبور وتقليص مدة ما قبل الإركاب. ودعت السلطة المينائية مرتدي الميناء إلى تفادي فترات الذروة والتقيد بمواعيد السفر بما يضمن سلاسة أكبر في عملية العبور. وتتواصل عملية مرحبا 2026 في ظروف جيدة بفضل تعبئة مختلف المصالح والمؤسسات المعنية إلى جانب المواكبة الاجتماعية والطبية لمغاربة العالم. ستشرع السلطات الإدارية المحلية ابتداء من اليوم الاثنين 24 من غشت وإلى غاية 22 من شتنبر القادم في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن مكاتب التصويت الخاصة بهم. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن الإشعار يتضمن مكتب التصويت وتاريخ الاقتراع وتوقيت بداية ونهاية عملية التصويت، فيما تظل البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات الهوية يوم الاقتراع. وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، تفتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالة التصويت من 24 من غشت إلى غاية منتصف نهار 22 من شتنبر استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر المقبل. دوليا، تستضيف أوكرانيا اليوم اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين آملة الحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا التي لم يسبق أن أسفرت هجماتها عن هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين. ويعقد اجتماع الدول المنضوية في تحالف الراغبين في يوم الذكرى 35 لإعلان استقلال أوكرانيا، وسيكون برئاسة مشتركة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وبهذه بالمناسبة، يجري رئيس الوزراء البريطاني أندي بونم أول زيارة دولية له منذ توليه مهامه، وسيلتقي في كييف برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ومن المتوقع أن يشارك قادة آخرون من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بعد في هذه المناقشات. صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجتها تجاه كندا محذرة من تداعيات مدمرة لحرب الرسوم عليها، ومعتبرة أن رهان أوتاوا على كسب المواجهة مع واشنطن غباء. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، سيتقم مدير الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر أو الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

قسم الأخبار بإذاعة الدخل الجهوية يقدم. صوتك أمانة. سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

0: مستمعتنا مستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة من برنامجكم صوتك أمانة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شاب ما شاء الله عليه، يحمل أفكار، عنده مبادرات، طموح، وعنده مشاريع ديال الحاضر وديال المستقبل. هو الشاب يحيى أدردور، اللي هو ناشط جمعوي ومؤسس نادي تابع لجمعية دار الأرقم، وهو حامل مشروع تطوعي كينم عن حس مواطناتي إيجابي، ولهيج إن شاء الله فرصة مستقبلا أننا نستضيفه في إطار، ولكن اليوم نستضيفه كأولا كمواطن ثم كشاب طموح عنده غيرة على جهته وعلى وطنه. شاب يحيى، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: الله يبارك فيك أستاذ، شكرا بزاف على الاستضافة، شرف لي نكون معكم وجزاك الله خيرا، شكرا بزاف.
0: مرحبا. طيب أكيد إذا سمحتي يحيى تقدم نفسك أكثر، ربما أعطيت بطاقة عليك ولكن أنت أدرى مني أنك بعد في البداية عرفوا شكون هو يحيى.
1: طخي اسمي يحيى أدردور، عندي 17 عام، هذا العام إن شاء الله عندي البكالوريا سلك اقتصاد. كيف ما سبق وذكر سي عادي، أنا ناشط جمعوي، يعني ريسبونسابل دو بول جونيس في جمعية دار الأرقم، كذلك كاتب عام في جمعية المغربية للريادة والشباب والدبلوماسية، المقر ديالها كاين في الرباط. وكنحمل يعني غيرة على هذا الوطن هذا، ومن خلال المبادرات اللي كناخذ كنبغي ديما ليسونس ديالها يكون موجه للشباب، ويكون يعني حامل حس توعوي الأقران ديالي لنقل.
0: تبارك الله عليك، وأظن اليوم المغرب محتاج لكفاءات شابة كيفتك يحيى، وبصراحة عجبني حضورك وكلك حماس وطموح باش إن شاء الله تبلغ المعلومات ديالك وتعبر عن تمغربية ديالك والحس المواطناتي اللي عندك. طيب بداية في نظرك شاب يحيى، علاش كي تعتبر الاهتمام أو الممارسة السياسية مهمة للشباب كيفتك اللي هم ما شاء الله عليهم عندهم غيرة على بلادهم وعندهم طموح أنهم يقدموا شي حاجة لهذه البلاد اللي قدمت للكثير؟ أكيد سمعتي بعض الشباب للأسف اللي كيقولوا باللي الممارسة ديال السياسة ما كتعطي حتى نتيجة، هادو اللي الآن كيمشيوا مثلا في الأحزاب ومن العامين والرؤساء، وحتى بعض الأشخاص اللي هم كبار السن اللي في الأحزاب ربما التواصل ديالهم مع الشباب كيكون ناقص. انت في نظرك، وإن كان هذا اللي خايف فيه في الحقيقة وهو ذاك الحس التيئيسي والتبخيسي، ما كاين والو هاد البلاد كذا، حتى لنخارطنا ما تكونش نتيجة، شنو ردك بصفتك شاب ما شاء الله عليك طموح وعندك غيرة على بلادك؟
1: سؤال في الصميم أستاذي. أنا كنظن أنه المشكل هو مشكل مشترك، يعني ما بين الشباب وما بين الأحزاب السياسية.
0: إذن عندهم مبرراتهم هاد الشباب.
1: Exactly. أنا كنظن أنه كيف ما سبق ذكرتي التواصل، يعني الأحزاب للأسف، وهذا اللي إحنا كنتمنوا إن شاء الله أنه يتطور، الكيفية ديال التواصل ديالهم غير محفزة للشباب باش أنهم ينخرطوا فيها. يعني ما كينينش مثلا جينزي، يعني اللي نقول الشباب ديال الألفية، زعما كيفاش غادي تقدر تدخلهم؟ ماشي بدي
0: يعني واحد العقلية وخطاب للشباب كيشوفوا اليوم متجاوز. شفتوا ان المغرب ما شاء الله راه غادي في واحد التقدم اللي هو كبير، ولكن بحال الا ما كيواكبوش هاد العقليات اللي كتكون عادة، وان كان لا نعمم كاين حالات استثنائية، ولكن الطموح ديال الشباب كيف قلتي يحيى انه يرغب. شرتي لواحد الكلمة مهمة، التواصل.
1: Exactement. مثلا انا ما بغيش نذكر الاسم، ولكن كاين واحد الحزب اللي يعني مبادره زوينه منه انه خصص اون باج انستغرام خاص بالبروغرام ديالو
0: صحيح
1: بالبرنامج
0: ديالو مفتوح للجميع انه
1: اكزاكتومون وهذا الشيء هذا غير من الحلول اللي يقدر يتطرح مثلا عند الاحزاب السياسيه اما هو يقدر يعني الانسان وكنحيو يعني التنسيقيه ديال الاحزاب الجهويه ديال الداخل لانه يعني تبارك الله كاينين لقاءات تواصليه مع الشباب
0: ومع يحيى انك متتبع لهذا الشان السياسي المحلي وهذا بصراحة إيجابي هذا هو اللي خاص الشباب اليوم لأن الطاقات عندكم الأفكار عندكم المبادرات عندكم
1: بيان سور لا هذا واجب ولا ويعني حتى لنقول الخيارات السياسي ماشي بضرورة أنت تكون منتسب لشي حزب إنما تكون متابع يعني الأحزاب ومتابع يعني القضايا الوطنية رغبة في تحسين من من من يعني البلاد ديالك هذا اللي كاين
0: صحيح وحتى ربما لغه الحديث ما تبقاش ديك لغه الخشب كونوا واقعيين نتكلموا على افكار ونختاروا شي حاجه اللي تكون واقعيه وعاوتاني ناخذوا مبادره ما نتسناوش دائما الدوله هي اللي دير كل شيء صحيح عندها مسؤوليات ولكن خصنا مبادرات تنطلق منا من واقعنا ومن المنطقه اللي حنا كنعيشوا فيها طيب الى اي حد اليوم الشباب يحيى يقدر صوت شاب واحد انه يبدل شي حاجه او يغير واحد الوضع او واقع لربما الشباب كيرفضوه غير راضي عليه في نظرك انت شنو هي بعض الطرق شنو هي بعض الاقتراحات اللي انت كشاب طموح ومتتبع لهذا الشان السياسي كتشوف اذا تم اتخاذها بعين الاعتبار راه تقدر تقدموا اكثر
1: صراحة أستاذ أنا غادي هذا الجواب نعطيه في شقين سولتني على كيفاش يعني لأي حد يقدر الشاب يقد زعما الصوت ديالو يوصل زعما أنا غادي
0: ويغير به وضع معين
1: اكزاكتومون أنا غادي ندوي بلغة الأرقام
0: مزيان
1: الفئة العمرية ما بين 18 حتى 34 عام في المغرب كتشكل من 28 إلى 30% ديال الساكنة الإجمالية هذا الشيء حسب المندوبية السامية للتخطيط إلا خدنا هاد الكتلة هذه تبارك الله كاملة ديال الشباب ونخارطوا سياسيا وكذا
0: غادي يكون واحد كتلة انتخابية قوية
1: اكزاكتومون غادي يقدروا افكتيفمون ما يمكنش أنه شي حد يقول لي بأنه الشباب ما يوصلش لأنه 30 من 28 حتى 30%
0: صحيح.
1: بالنسبة للمبادرات اللي يقدروا الأحزاب يتاخذوهم كيف ما ذكرت لي يا أستاذي هو شوف هو كان لمسوا واحد شي شوية ديال الجهود مبذولة ما يعني من كافة الأحزاب
0: إذن على الشباب أنه يستثمرها
1: اكزاكتومون يعني هنا كندخلوا في الشق الواجب ديال الشباب الشباب لابد من أنه يحيد ذاك الفكر ديال أنا راه الصوت ديالي ما غادي يوصلش ويجدد النية
0: ولما كاين اللي غادي يسمع ليا
1: اكزاكتومون وزعما يزيد لقدام اونفونس ما غنبقوش اون سو بروكراستين على لو سور ديالنا ولا غير
0: انا في واحد الحكمة صينية رائعة قال لك عوض أنك تضيع وقت وأنت تلعن الظلام شعل شي وقيدة شي شميعة أي حاجة شي تبقى غير كتنتقد ما داروا أنت بماذا ستساهم إذن نروح للمبادرة
1: فوالا هذا كيفاش
0: إذن اقتراحات ديالك باش ننام وهدف بصراحة إيجابي جدا لأننا عارف الشباب وأنت نموذج ولا من القدوات ديالهم عندهم أفكار وأكيد يؤمنون بالتغيير وشفنا نماذج اليوم ديال شباب داخل الأحزاب وعندنا وزراء اللي هما ينتمون للشباب هذا الشيء يفرح
1: اكزاكتومون صحيح تبارك الله
0: وشوف تبارك الله عليكم غير نعود نرجع للمبادرة اللي في إطار هذا الهيئة المدنية ديالك أنكم خديتوا حسب علمي شي 6 المفاهيم ديال التنمية المستدامة بالمفاهيم إذا هذا دليل باللي انتم كشباب راه عندكم أفكار اللي هي فكرتوا فيها يكفي فقط أن يكون انخراط ويكون تغيير داخل الأحزاب وتقدروا تغيروا الأحزاب مادام هذه الكتلة ديال الشباب اللي كتكلم يكفي فقط أنهم ينخرطوا وما يبقاوش غير متفرجين أو لها الدولة ما دارت ولو ما كاين ولو خصنا نبادروا من أجل هذا التغيير وكيف تعرف يحيى أن صاحب الجلالة دائما في الخطاب دياله يلح على إعطاء المكان اللي كيستحقه الشباب والنساء إذن خصنا غير فقط أننا نخدو المبادرة. ما عرفش يحيى واش أنت على اطلاع على واحد المجموعة ديال المستجدات والتدابير والإجراءات اللي اتخذتها الدولة من أجل تحفيز الشباب ودعمهم يكنهم يكونوا في مناصب أو مراكز القرار داخل الجامعات الترابية والمجالس المنتخبة، لأن اليوم كاين مستجدات وهذه فرصة أنك أنت كشاب طموح تبلغ هالشباب اللي هما الآن في الاستماع عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.
1: نعم يعني كاين المستجدات وتبارك الله، يعني شفنا يعني لنقول ان انغاجمون انستيتوسيونيل، يعني
0: التزام مؤسساتي
1: نعم اتجاه هاد المبتغى هذا لتمكين الشباب باش انه يخوض في يعني في هكا في دي انغاجمون الكتورو وي
0: انتخابيه
1: اكزاكتومون. كاين كاين كاين كاين الى بغيتي استاذ نعطيك نماذج بيان سور. دونك كاين مثلا قبل التعديلات التشريعيه ديال اللي عرفتها بلادنا، خصوصا قبل الاصلاحات ديال سنه 2011، كان سن القانوني للترشيح كيختلف حسب نوع الاستحقاقات. مثلا عندنا انتخابات تشريعيه لمجلس النواب كان السن الأدنى للترشيح هو 23 عام في الجامعة الترابية، وكذلك الجهات يعني الجامعة الترابية والجهات كان هو 21 سنة. اليوم ولينا كنشوفوا أنه ولا أن لينيومون ديال لو سوي تاع انتخاب
0: العتبة ديال أو نعم. داك السن سقف ديال السن اللي
1: نعم ونزل حتى ل 18 عام.
0: اذا وسع القاعده ديال الشباب اللي تعطاتهم فرص، اذا هذا ايجابي. نعم
1: بيان سور بيان سور، وهذا هذا يعني كيبين على على يعني
0: الرغبه
1: اكزاكتومون.
0: وفيها ايضا اظن غير هذا واحد من المعطى، وكاين ايضا واكيد ان في علمك ان تم الدعم لاي شاب باغي يشارك في انتخابات وخا ما ينتميش للاحزاب انه كمستقل انه يشارك. طيب بالنسبه لك يحيى، علاش يوم الاربعاء 23 شتنبر 2026 مهم؟ وكنعرفوه بان غادي يعرف واحد عرس وطني، لان غيتكونوا الانتخابات التشريعيه، وعلاش في نظرك وانت شاب كي يعتبروا الشباب نهار التصويت والاقتراع اللي هو يوم الاربعاء 23 شتنبر 2026 مهم خاصه لكم انتم الشباب؟
1: انا اظن سعادي انه بلادنا في هاد الولاية هذه اللي سبقت خاضت من عدة مشاكل، ولكن مع هادوك المشاكل يعني كانوا دي كريتيك لي كونستركتيف، يعني انتقادات
0: بناءة.
1: وانا غنطلق على هاد لاباز هادي الى ما بغيناش باش الخمس سنين الجايه ان شاء الله تدوز سواء بحالها ولا كفس من هاد الخمس سنين اللي دازت، لابد ما انه نضربوا الفقد في راسنا ونمشيو نصوتوا عن قناعة ون كونسلت، يعني نشوفوا البرامج الانتخابية ديال كل حزب، نقراو نقلبوا، وديك الساعات الله يجيب التيسير.
0: أكيد. طيب وكيفاش كيشوف يحيى إلى عندك شي نصائح أو تقدمهم للشباب مثلا بحال ولا ناخذوك أنت كمثال يحيى، بالنسبة لكيفاش كتختار الناس اللي غادي تصوت عليهم؟
1: انا بغيت دير اش نقول لك، انا
0: انت غتكون صارم
1: بيان سور بيان سور. لا انا عندي
0: خصوصا ان الشعبه ديالك قلتي هي الاقتصاد، اذا انت عاود افكارك وتصورك ومواقفك غادي تكون اكثر جديه. نعم
1: بيان سور. انا واحد الحاجه اللي بزاف يعني كنحكر عليها بزاف اللي هي التعليم، باسكو اليوم الحاله ديال التعليم في بلادنا صراحه، واخا انه شفنا تبارك الله جهود وهذا خاصه في مدرسه الرياده وكذا، انما مثلا ندوي على راسي في الثانوي ما وصلناش

0: ما وصلناش التعديلات، باقيين كنقراو في مقررات ديال 2006
1: إذا
0: مثلا.
1: غادي تركز أنت على الحزب اللي من بين نقاط ديال البرامج ديالو الانتخابية أن عنده شي فكرة تصور كيفاش تجويد القطاع ديال التعليم،
0: كيفاش غنديروا لا ترانزيسيون ما بين
1: انتقال.
0: ما بين اكزاكت ما بين الرياده وما بين هذاك الشيء اللي بغى الحزب، ديزون الا بقى نفس الحزب في الولايه ولا بقات الاغلبيه ولا هذا. كيفاش غادي نسيروا التربيه في بلادنا؟ باسكو شفنا مثلا في الثمانينات الموجه ديال التعريب، ولينا نقول ماشي لينا نقول راه كلشي كان يعني ضحيه لذاك القرار. فما بغيناش هادشي يتعاود، بغينا انه تكون
1: يعني
0: مسايره
1: قطاع مصير.
0: اكزاكتومون التعليم راه واخا ندوي على الصحه، ولكن شكون هذاك الطبيب؟ هذاك الطبيب شنو تلقن باش انه يولي طبيب كفء باش يداوي الناس؟
1: اذا الجوده ديال المقررات والمناهج، وهنا ربما هذه دعوه بان يتم التغيير ديال الا كانت شي برامج ولا مناهج دراسيه اللي هي اصبحت اليوم متجاوزه، لان علاش خصك تكون مستجدات؟ اذا علينا اننا نواكبها.
0: اكزاكتومون
1: اذا انت كتركز على البرنامج الانتخابي ديال الحزب.
0: نعم.
1: من افكار عندهم
0: البرنامج الانتخابي خاصه في القضيه ديال التعليم بالنسبه لي انا حاليا، ولا مانيير ديال يعني كيفيه التواصل. كيفيه التواصل تهي يعني قضيه بالنسبه لي حاسمه، باسكو الا ما كانش الحزب كيتواصل اكوا هذوك الجهود غادي ينفعوا؟ يعني الا حنا ما عرفناهم شكون اللي غادي يعرفهم؟
1: تماما. وهناك تركز على جانب ديال القرب، نهج القرب وهي التواصل اللي شرطي ليه طبعا، وتشجيع هاد الكفاءات الشابة ونخليوهم يوصلوا. ما نختاروش الشاب لأنه ولد فلان ولا بنت فلانة ولا لأن عنده كذا. وأظن هاد الزمن اليوم العصر اللي احنا فيه فهو العصر ديال الشباب كفاءة بالنسبة للناس اللي ربما قضوا واحد سنين وأصبحوا مسنين أكثر، أن تعطى الفرصة للشباب. والحمد لله بلادنا طاقات شابة وانت النموذج ديها. غادي ناخذ غير استراحة غنائية يحيى، ومن بعد نرجع لك.

0: إذن مستمعتنا مستمعي الكرام، نذكركم بأنكم كتبعوا هذه الحلقة من ضمن برنامجكم صوتك أمانة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وضيفي وضيفكم في هذه الحلقة نذكر هو يحيى أدردور، اللي هو ما شاء الله عليه ناشط جمعوي ومؤسس نادي تابع لجمعية دار الأرقم، وهو حامل لمشروع تطوعي طبعا، وهذا كله كيعبر عن حسه المواطنات الإيجابي وكونه مسكون بتمغربيت اللي يلطن الجميع ديال الشباب والشابات اليوم أنها تسكنهم في أفكارهم وفي قلوبهم، وبالتالي يكونوا تكون عندهم غيرة خاصة للبلد. طيب يحيى، ما سخيناش بالحديث معك، ما كرهت أننا نختموا هذا اللقاء وخذ فيه وقتك أنك توجه رسالة اليوم للشباب.
1: يعني اللي كيبان ليا هو أنه الشباب كاينة اون فلام، يعني كاينة شعلة في الداخل. شكون اللي غادي يعني نشعل هذيك الشعلة باش تزيد تقوى وتزيد تعطي من البريق ديالها؟ جو كرو هما الاحزاب السياسيه، او نظرا يعني يعني الحاله يعني اللي كاين حاليا، جو كرو انه حتى من جهه الشباب هما خاصهم يزيدوا لقدام
0: وياخذوا المبادره
1: اكزاكتومون الى غير درتي لو با الاول صافي راه غتاخذ لا كادونس.
0: المثل الالماني خطوه او رحله الالف ميل تبدا بخطوه
1: exactly.
0: وبالدارجه نقول نقطه بنقطه كيحمل الوقت، ولكن نبداو
1: بيان سور. دونك انا على هذه القضيه اللي بغيت ندوي هو ليسبري ديال الانيشاتيف، سير
0: هذاك الروح ديال المبادره
1: وفي كل شيء زعما ماشي، ولكن حنا دابا كندوي على الانتخابات. سير سيدي تانفورم، يعني حاولت تمشي واخا شوف، واخا انت ماشي منخرط، انا براسي راه ما منتسب حتى حزب، ولكن كنمشي وكنحاول غير نعطي راسي
0: المستقبل انا اكيد، لان عندك افكار والاحزاب محتاجين الافكار بحال
1: بيان سور. غير بوغ المومون كناخذ الوقت ديالي باش يعني نحاول
0: نختار مزيان، هذا اختيار يكون واعي ومسؤول وهذا مطلوب
1: بيان سور. دونك هذا الشيء اللي كنقول، سيروا اللقاء التواصلي، الاحزاب راه كيديروا، الشبيبات ديال الاحزاب كيديروا هذه القضية، هذه لقاء التواصلي مع الشباب ماشي غير مع كافة
0: يعني حتى العمل الجمعوي أظن أنت فيه في المدنية تهورة مزيان تكوين ديالو
1: بيان سور. أنا في الأول يعني خط في العمل الجمعوي،
0: أنت دابا راه مؤهل اللي كيكون داز من العمل الجمعوي كيكون تبرد صافي، هذاك في المجال السياسي غيكون كيطير
1: بيان سور. وصراحة مازال ما هوش شوية نكمل باسكو مازال يلا هي البدايات. ولكن فوالا، دونك أنا اللي كنقول خويا أختي، سيرو فونسيو، قلبوا على ريوسكم، شوفوا البرامج الانتخابية، شوفوا كيفية التواصل ديال أنتم، ديروا لي ستاندار ديالكم والكمال على الله.
0: صحيح. طيب، على إيقاع هذا الإيقاع الشبابي التفاؤلي وهذه الدعوة ديالك سيحتية نختموا هذه الحلقة. شكرا لك بزاف على هذا الكلام اللي بصراحة كيعطي الأمل. وانتم الشباب والشابات تذكروا أن يوم 23 شتنبر 2026 هو موعدنا جميع المغاربة من طنجة إلى البوغاز مع التغيير الحقيقي.

0: ما تخليوش بلاصتكم خاوية، ولأن الطبيعة تكره وتخشى الفراغ. وكيف شار يحيى في هذا اللقاء المفيد مع خليو حضوركم يكون نوعي وفعال، وخطابكم الترافعي وبصوت مرتفع، وفرضوا صوتكم. شكرا لكم
1: مستمع. إلا سمحت لي أستاذ، أي الله يجزيك بالخير. إحنا دابا كندوي على الشباب، وعيد الشباب سي لو 21 أوت. نبغي نوجه يعني أعز تبريكات ديالي لجلالة الملك محمد السادس، لأنه عيد الشباب سا كونسيد مع عيد ميلاد ديالو. عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله الله يخلي يعني ديما في الأعالي، والله يرشدوا على التسيير ديال هاد البلاد.
0: أكيد إن شاء الله. وكشتي دائما ما فتئ في خطبه الملكية السامية ما يدوش خطاب مركز على إعطاء المكان للشباب، الاهتمام الشباب وطبعا والنساء. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام، أجدد تحياتي وتشكراتي لضيفي وضيفكم الشاب يحيى أدردور، ما شاء الله عليه، اللي اليوم كيقدم نموذج ديال الشاب اللي هو طموح وعنده غيرة على منطقته، على بلاده، على وطنه. وكنشكركم مستمعتنا مستمعين الكرام، شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
2: قسم الأخبار بإذاعة الدخل الجهوية يقدم. صوتك أمانة، سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية، وأن صوتك يصنع الفرق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

الآن داخل إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم أمس الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال للقدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبين والناخبات أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشارات الموجهة للناخبين والناخبات لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6:00 مساء. أوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبين والناخبات وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكاتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي ويا

0: وإلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة أو وذلك بسواحل السهول المحيط الأطلسي وشرق السواحل البحر الأبيض المتوسط، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعة الأطلس والسفوحي الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة جنوب المنطقة الشرقية مرتفعة الأطلس الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 24 درجة بكل من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي والسايس وسوري تادلة والرحمنة وداخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بسهول المحيط الأطلسي والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بجنوب وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هجب البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
3: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
2: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
4: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
2: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
5: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
2: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي.

برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية. ترقبوها وكونوا في الموعد.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة

SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار

0: التصويت يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
1: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطيهم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
4: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله.
3: كيفاش ما فهمتش؟
4: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
5: ايوا انت شنو درتي؟
4: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
4: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
3: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
4: إيوا
3: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
6: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير.

إذاعات الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. بسم الله وبالله.

0: الأنمية المغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تمام 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
2: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: بأمر من جلالة الملك، صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين.

لإحاطتهم علما بأماكن أماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغسطس إلى غاية 22 شتنبر القادم. أهلا بكم في التفاصيل. بأمر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم أمس بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطريهم قبل أن تترأس سموها حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف هؤلاء الأطفال. إثر ذلك قدم الأطفال المقدسيون لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم هديتين تذكاريتين. من جهته قدم السيد الشرقاوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم كتاب حصيلة أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف والذي يوثق لأقوى محطات مختلف دورات المخيم الذي تم إطلاقه في منذ عام 2008، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه ما مجموعه 850 طفلا من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 85 مؤطرا والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة التضامن الفاعل للمغاربة مع الفلسطينيين. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبات والناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت،

0: وأشار البلاغي لأن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا أن البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. فاز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره السعودي ب3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بالقاعة المغطاة الانبعاث بأكادير، وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من رضا مديح ويونس المقصري ويوسف جواد، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في مباراة ودية ثانية بعد غدا الثلاثاء بمدينة أكادير، وتدخل هاتان المباراتان ضمن الاستعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين. بأمر من جلالة الملك صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغسطس إلى غاية 22 شتنبر المقبل. شكرا على حسن استماعكم وتتبعوا، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس،
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة أو وذلك بسواحل السهول المحيط الأطلسي وشرق سواحل البحر الأبيض المتوسط، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعة الأطلس والسفحي الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة جنوب المنطقة الشرقية مرتفعة الأطلس الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 24 درجة بكل من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي والسايس وسوري تادلة والحمنة وداخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بسهول المحيط الأطلسي والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بجنوب وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هجب البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الاثنين 10 ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية الموافق 24 أغسطس 26 2000 ميلادية ستكون بمشيئة الله كالتالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و11 دقيقة، العصر في تمام 5:33 دقيقة، وموعد أذان صلاة المغرب عند حلول 8 مساء و33 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى عند حلول 9 مساء و43 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 11 ربيع الأول الموافق 25 أغسطس سينادى لصلاة الصبح عند حلول 6:26 والشروق في تمام 7:41 دقيقة.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
0: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلدنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالي

0: لقين وحدين ما تلاو يقدو يشرشحو. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد لقدام بلادنا.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
1: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بأمر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم أمس الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال للقدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله المدينة المقدسة وسكانها. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم السيد محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة 17 للمخيم. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبين والناخبات أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشارات الموجهة للناخبين والناخبات لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبين والناخبات وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكاتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس:
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. خلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة أو وذلك بسواحل السهول المحيط الأطلسي وشرق سواحل البحر الأبيض المتوسط، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية ومرتفعة الأطلس وسفح الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. تسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة جنوب المنطقة الشرقية مرتفعة الأطلس الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 29 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و 24 درجة بكل من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي والسايس وسوري تادلة والرحمنة وداخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 14 و 18 درجة بباقي ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بسهول المحيط الأطلسي والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بجنوب وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هجب البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
3: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
2: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
4: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
2: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
2: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
5: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يبث على أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل لتسليط الضوء على الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر المقبل. لتسليط الضوء على هذه الاستحقاقات الوطنية يسعدني استضافة الأستاذ خليل مرزوق، وهو أستاذ القانون بجامعة ابن زهر وكذلك فاعل سياسي، لتسليط الضوء على هذه الاستحقاقات الوطنية المقبلة. أهلا بك أستاذ خليل مرزوق، وسعداء باستضافتك عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية.
7: أهلا وسهلا أستاذ الفاضل، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات الكرام، وشكرا على الدعوة.
6: مرحبا بك أستاذ خليل. بداية أستاذ خليل، أكيد أن المحطة المقبلة هي محطة حاسمة في المسار الديمقراطي الذي تشهده بلادنا، حبذا لو تتحدثنا عن الاستحقاقات المقبلة كمحطة من بين محطات بناء ومسلسل البناء الديمقراطي ببلادنا.
7: في البداية لابد أن نشير إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن هذه الاستحقاقات الانتخابية لا يجب فقط أن نصفها باعتبارها حاسمة في المسار الديمقراطي، وإنما هي مكملة لمسار ديمقراطي بدأ منذ على الأقل عقدين ونصف تقريبا من الزمن، أي قبل 27 سنة من اعتلاء صاحب الجلالة بعرش أسلافه المنعم. هذا البناء الديمقراطي الذي بشر بالضبط سنة 2000 بدولة مغربية حديثة، دولة القانون والمؤسسات، دولة تتصالح مع مختلف النواقص التي تعرفها كباقي الدول في زاوية حقوق الإنسان، في زاوية التنمية المجالية، التنمية الاجتماعية إلى غير ذلك. منذ تلك أو ذلك التاريخ إلى اليوم حقق المغرب مجموعة من الإنجازات، ولعبت الانتخابات باعتبار أنها مدخل لإفراز الحكومات المتعاقبة على المغرب، حقق مجموعة من المكتسبات ومجموعة من الأمور الإيجابية في مختلف المجالات، مجال حقوق الإنسان، مجال التنمية الاجتماعية المجالية، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، المؤسسات وتطويرها من الداخل وأداؤها على مستوى الخارج في علاقتها بالمواطن، رغم وجود بطبيعة الحال نواقص وإشكالات يجب العمل والاشتغال عليها في هذه المجالات ككل. هذه المحطة الانتخابية هي حلقة من حلقات إكمال هذا البناء الديمقراطي، وليست محطة حاسمة، لأن المغرب في حاجة دائما إلى تطوير بنيته، تطوير مؤسساته، تطوير جوانبه المتعلقة بخدمة المواطن وخدمة العدالة وخدمة حقوق الإنسان وخدمة التنمية والحق في هذه التنمية. فالانتخابات التي ستأتي بعد سنة 2026 ستكون كذلك حلقة أخرى، لذلك لا أحبذ أن أصف هذه الانتخابات بكونها حاسمة، لأن البناء الديمقراطي لا يتوقف استجابة لمتطلبات وكذلك مستجدات كل مرحلة، ولكن تبقى هذه الانتخابات ذات أهمية وذات خصوصية، أولا لأنها مرتبطة باستكمال بناء أوراش كبرى متعلقة مثلا بالحماية الاجتماعية، متعلقة كذلك بالخروج من أزمات من الأزمات التي خلقها وخلقتها جائحة وباء كورونا، التي لا زال المغرب إسوة بباقي الدول يعاني منها خصوصا على المستوى الاقتصادي، استكمال الورش المتعلق كذلك ببناء مجموعة من المؤسسات الرياضية المرتبطة بتأهل المغرب لاستضافة كأس العالم، كذلك تجاوز أو الرهان على هذه الانتخابات وما ستفرزه من حكومة ومن نواب برلمانيين ومن نخب سياسية فاعلة على مستوى المؤسسات، الرهان عليها بإخراج المغرب من الضائقة الاقتصادية التي تتمثل بالدرجة الأساسية انعكاستها في غلاء الأسعار على المواطنين في مجموعة من السلع الاستهلاكية إلى غير ذلك. بالتالي تبقى هذه الانتخابات ذات خصوصية، لأنها ستسهم إفرازاتها من حكومة ومن منتخبون على مستوى المؤسسات، ستسهم في أو الرهان عليها ومعول عليها أن تسهم في إخراج المغرب من مجموعة من الأزمات أو شبه الأزمات أو أزمات تتشكل إذا لم يتم حلها على مستوى المستقبل لا قدر الله، قد تشكل أزمات حقيقية تعترض البناء الديمقراطي وكذلك التنموي للمغرب. وهنالك نوع من التفاؤل بخصوص هذه الانتخابات لاعتبارات متعددة، أولا باعتبار أن هنالك رسالة تشريعية عرفت مجموعة من المستجدات، من زاوية ثانية هناك إرادة إدارية من طرف المؤسسات الصاهرة على تنظيم العملية الانتخابية لنزاهة أو لضمان نزاهة هذه العملية الانتخابية، كذلك نشهد نوعا من الانخراط الشبابي إلى حد كبير فيما يتعلق إما بالنقاش العمومي المتعلق بالانتخابات أو كذلك الإقدام على الترشح للانتخابات التشريعية إما من طرفي أو بتلكيات من أحزاب سياسية، وهنالك الكثير من الشباب الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح بطريقة مستقلة أو في إطار المرشحين المستقلين. خلاصة القول في هذه النقطة أن المغرب مقبل على محطة ديمقراطية نتمنى أن تكون ديمقراطية بالمفهوم الذي يؤصل لهذه الكلمة، لأن دمقرطة هذه المحطة سوف تفرز لنا مجموعة من النخب التي نعول عليها لبناء نموذج مغربي سنة 2030 يستحق أو يشرف المغرب فيما يتعلق بصورته أو بناء صورته أو على الأقل تسويق صورته الحقيقية للمغرب المتقدم الذي يسير نحو التنمية ويسير نحو الديمقراطية بخطى ثابتة، خصوصا أننا كما قلت في البداية مقبلون على تنظيم كأس العالم، وتنظيم كأس العالم ليس فقط محطة رياضية كروية وإنما هو مناسبة لتسويق المغرب عالميا سياحيا اقتصاديا اجتماعيا ديمقراطيا حقوقيا، وهذه المحطة لا بد أنها حلقة أساسية جدا فيما يتعلق بهذا التسويق أولا، ولكن قبل ذلك لا هي محطة أساسية في استكمال البناء.
6: جميل جدا أستاذ خليل. بالنسبة إلى النقطة المهمة وهي الإطار القانوني أيضا المنظم لهذه الانتخابات التشريعية لإفراز نخبة قادرة على

0: مسيرة هذا المسار التنموي اللي تشهده بلادنا. الإطار القانوني يعني القانون التنظيمي اللي هو 53-25 متعلق بمجلس النواب وضع مجموعة من شروط الترشح وكذلك شروط الفئة الناخبة. حبنا لو نتكلم على هذا الجانب ونسلط الضوء على كذلك هذا القانون التنظيمي المهم اللي من خلاله يعطينا مرشح أو هيئة ناخبة قادرة على الاختيار الأمثل والأفضل للهيئة أو مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب.
1: فيما يرتبط بالتعديلات أو تعديلات القوانين الانتخابية، هنالك تعديل في الحقيقة مهم جدا يتعلق بتعديل النظام الأساسي لمجلس النواب. أولا هنالك نسخ القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس وهو القانون الذي يعود لسنة 2021، وهذا النسخ تم بمقتضى قانون التعديلي رقم 53-25. هنالك في الحقيقة ما يتجاوز 50 مادة تم تعديلها على مستوى هذا القانون. قراءتنا لهذا التعديل قد أقول عليه الضخم على مستوى هذا القانون هو أنه يترجم تلك الإرادة التي تحدثت عنها قبل قليل، وهي الإرادة الإدارية للجهات التي تسهر على تنظيم العملية الانتخابية. هنالك إرادة إدارية لبعث نفس ديمقراطي على مستوى هذه العملية. هل سوف يتم تنزيل هذا النفس على مستوى العملية واقعيا أم لا؟ هذا سؤال يطرح. لماذا؟ لأن الجهات الإدارية ليست وحدها متدخلة، باعتبار أن الفاعلين المنتخبين كذلك متدخلون في ضمان هذا النفس الديمقراطي على مستوى العملية الانتخابية. لذلك أو بالإضافة إلى ذلك، هذه المواد المعدلة ركزت على مجموعة من الأمور خصوصا المتعلقة بالأهلية، أهلية المنتخبين. لمستوى القانون القديم قبل تعديله بالقانون 53-25 كان ينص على مجموعة من الأمور ولكن بشكل يعني عام، على سبيل المثال
0: بشكل فضفاض.
1: على سبيل المثال على مستوى المادة 3 نجد بأنه وهي أمامي الآن، نجد بأن القانون القديم يبنيها كما التالي: الناخبون والناخبات هم المغاربة ذكورا وإناثا المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة. على مستوى القانون 53-25 يفصل في هذا الأمر ويقول تقول مادة 3: الناخبون والناخبات هم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع والمقيدون في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية. بمعنى أن الإشارة إلى أن الذكور والإناث أو المغاربة الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات على مستوى الترشح هم المغاربة الذين يبدأ سنهم من 18 سنة، وهذه إشارة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية، لأن الصورة المسوقة على مستوى العملية الانتخابية سواء كانت برلمانية تشريعية أو جماعية أو جهوية إلى غير ذلك، أن هنالك مجموعة من النخب البالغين من العمر الإتية الذين يستحوذون على المشهد السياسي بطرق معينة. بالتالي الطابع العام أو القراءة العامة للشباب اليوم على مستوى المغرب ترى بأن هؤلاء هم فقط الأشخاص الذين لديهم الحق للترشح، ليس على المستوى القانوني، ولكن هنالك شرعية الصورة أو شرعية المتداول التي تقنع أو التي تبني قناعة لدى الشباب بأن هؤلاء النخاب بسن معين وبإمكانية معينة هم الذين لهم الحق فقط للترشح، في حين أن المادة 3 هنا تركز على هذه المسألة البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة، وهذه إشارة معينة مرتبطة بتشجيع الشباب. كذلك المادة 6 لا يؤهل التعديل، فيه أنه لا يؤهل الترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين أصدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. المشرع هنا المستجد المهم هو أن المشرع لا يتحدث عن مسؤولية انتدابية على مستوى مؤسسة منتخبة، وإنما يتحدث عن مسؤولية انتدابية يمكن أن تكون على مستوى مؤسسة منتخبة ويمكن أن تكون على مستوى مؤسسة إدارية غير منتخبة، وهذا فيه ضمان كذلك لضرورة أن يتوفر المترشح على سمعة معينة وعلى أخلاق إدارية معينة انتدابية معينة، وأن يكون لديه تلك الأهلية أو التي تخوله أولا أن يكون مرشحا أمام الناخبين غير موسوم بارتكاب جريمة أو جناية أو مخالفة من درجة معينة تخول للدولة عبر مؤسستها إصدار حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. في نفس هذه المادة المشرع يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن سريان الدعوى أمام القضاء وكذلك الاتهامات إلى غير ذلك ليست مانعا من الترشح، ولكن ضرورة أن يكون هناك حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. عندما نتحدث عن حكم نهائي، هنا نحن رجال القانون ونساء القانون نفرد مفهوما للحكم النهائي باعتبار أنه الحكم غير قابل لأي وسيلة من وسائل الطعن، من أنه حكم قابل للتنفيذ دون أن يكون خاضعا لأي أو قابلا لأي وسيلة من وسائل
0: يعني الطعن. استوفى مصادر التقاضي كلها؟
1: قد يستوفي مصادر التقاضي، ليس استوفى مصادر التقاضي، ولكن قد لأنه قد يكون هنالك حكم نهائي على مستوى المحكمة الابتدائية دون أن نحتاج إلى محكمة الاستئناف أو حتى على مستوى محكمة النقد. الحكم النهائي قد يصدر حتى على المحكمة الابتدائية، قد يصدر حتى على المحكمة الابتدائية. المهم في هذا الباب هو أن المشرعون يضع يعني معيارا معينا فيما يتعلق بأهلية الترشح بالإضافة إلى المعايير الأخرى، وهو أنه إذا صدر حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، هذه المسؤولية الانتدابية أو هذا الحكم قد يرتبط بجنحة، بجريمة، بجناية، بمخالفة بأي شيء من هذا المهم، بجريمة، لأن الجريمة تنضوي تحت لواء هذا المصطلح، سواء الجنايات أو الجنح بنوعها وكذلك المخالفة. على مستوى المادة كذلك يشير المشرع لأنه الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حال التلبس بارتكاب جناية. قلت في البداية بأنه إذا كانت الدعوة جارية أمام القضاء فإن هذا لا يمنح الحق للدولة لحرمان المترشح من الترشح أو لحرمان المواطن من الترشح، ولكن قد تكون الدعوة سرية ويحرم المترشح من الترشح إذا كانت هذه الدعوة مرتبطة بماذا؟ بضبط الشخص المتابع في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجناح المنصوص عليها في مجموعة من البنود من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية. بمعنى أنه لدينا وفق هذه التعديلات مسارين فيما يتعلق بالمنع من الترشح فيما يتعلق بالمتابعة أمام القضاء. المسار الأول وهو أن يتم الحكم حكما نهائيا بالعزل من مسؤولية انتدابية. المسار الثاني الذي يمنع من الترشح أن يتابع الشخص على إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجناح المنصوص عليها في البنود 1-2-3 من المواد التي أشرت إليها، المادة 2 المادة 7 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية رقم 57-11. كذلك الأشخاص الممنوعون هم الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، ولو كانت هذه الأحكام الاستئنافية قابلة للطعن فيها أمام محكمة النقد. كذلك الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية وليس من أجل جنحة وليس من أجل مخالفة، ولو قابلت هذه الأحكام استئنافها أمام محكمة الاستئناف. لماذا؟ لأن هنا مرتبطة بجناية، والجناية كما نعلم وتعلمون عقوبتها تتراوح ما بين 30 سنة إلى المؤبد إلى الإعدام، أو من 5 سنوات إلى 30 سنة إلى المؤبد إلى الإعدام. بمعنى أن خطورة الفعل المرتكب هنا تبني عليه الدولة الحرمان من الترشح للانتخابات، خصوصا أن هذا الفعل المرتكب عقوبته أولا عقوبة قد تصل إلى المؤبد، قد تصل إلى الإعدام، وهنالك حكم ابتدائي صادر بالإدانة على الرغم من أنه يمكن استئنافه أو الطعن فيه استئنافيا، ولكن تعطى القوة للحكم الابتدائي لأنه لا يمكن أن يصدر حكم ابتدائي بالإدانة في جناية إلا إذا كان هنالك ما يدل على أن الشخص فعلا ارتكب هذه الجناية أو شارك في هذه الجناية. ونحن كما نعلم وتعلمون أن المشاركة في جناية عقوبتها هي عقوبة الفاعل الأصلي، لذلك يتساوى المشارك والفاعل الأصلي على مستوى هذه الجناية، بالإضافة إلى العديد من التعديلات. من التعديلات كذلك المهمة جدا في نظرنا، وهو أن المشرع في المادة 7 يقول أولا في النسخة القديمة يشير المشرع إلى ما يلي: لا يؤهل للترشح المدراء المركزيون لوزارة الداخلية، الولاة والعمال، الكتاب العامون للعمالات، الأقاليم وعمالات المقاطعات، البشوات، رؤساء دواوين الولاة، العمال ورؤساء الدوائر الحضرية، رؤساء الدوائر والقواد، وكذلك الخلفاء والشيوخ المقدمين. ما يعني هذا؟ يعني بأن الموظفين التابعين للوزارة الداخلية والموظفون التابعون للوزارة الداخلية يحق لهم الترشح للوحة الانتخابية. متفقون على هذه النقطة أستاذ ياك؟ على مستوى التعديل يقول المشرع: لا يؤهل للترشح رجال السلطة، دون أن يذكر مسألة المدراء المركزيين لوزارة الداخلية ولاة العمال لأنهم رجال السلطة في آخر المطاف. رجال السلطة عموما بكل درجاتهم، وأعوان السلطة، وهنا يشير المشرع إلى المقدمين وكذلك العريفات على مستوى نظام التراتبية لأعوان السلطة على مستوى القيادة والمقاطعات. إذا رجال السلطة، أعوان السلطة، والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بمختلف هيئاته، بمعنى أن الأطر والموظفون غير الحائزون لرتبة رجل سلطة أصبحوا ممنوعون من الترشح للانتخابات، سواء كانت انتخابات تشريعية، وبطبيعة الحال لن يترشحوا حتى في الانتخابات الجماعية. لماذا أقول لن يترشحوا حتى في الانتخابات الجماعية؟ لأن الموظف على مستوى المقاطعة أو على مستوى العمالة الأقرب له فيما يتعلق باستخدام نفوذه على مستوى العملية الانتخابية هي المقاطعة التي يشتغل فيها، بمعنى أن الانتخابات المحلية وانتخابات الجهوية، انتخابات الجماعية وانتخابات الجهوية، أقصد بالمحلية دائما انتخابات الجماعات الجماعية، انتخابات الجماعية وانتخابات الجهوية، الموظفون نفوذهم ساري مفعول أكثر على مستوى هذه الدوائر الجماعية الصغيرة محليا. إذا كان المنع لهؤلاء الموظفين والأطر التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم ممنوعون من الترشح وطنيا للانتخابات التشريعية، فالأولى أنهم سيمنعون كذلك على مستوى الانتخابات الجماعية. في انتخابات سابقة، انتخابات سنة 2021 وكذلك قبلها سنة 2016 وقبلها سنة 2011 إلى غير ذلك، كان الموظفون على سبيل المثال ما يسمى بالمتصرفون مثلا الدرجة الثانية، المتصرفون الدرجة الثانية والأطر الآخرون الموظفون كانوا يترشحون للبرلمان ويترشحون لمجالس الجماعات والجهات إلى غير ذلك. جاء هذا المنع في هذا الباب، وأنا أراه منعا في الحقيقة يعني منطقيا، ويسهم في بناء عملية انتخابية ديمقراطية، ويسهم كذلك في إخراج موظفي وأطر وزارة الداخلية من مجال تروم حوله دائما شكوك عندما يكون المتدخل ينتمي إلى وزارة الداخلية. بالتالي لكي تضمن وزارة الداخلية الخروج من عنق الزجاجة أو الدائرة المتعلقة باتهامها واتهام موظفها وأطرها ورجال السلطة بالتأثير على العملية الانتخابية أو التأثير على المسار التنموي من خلال ما تفرزه العمل الانتخابية، جاء هذا التعديل لمنع كل من ينتمي إلى وزارة الداخلية، رجال السلطة، أعوانهم، الأطر، الموظفون التابعون لهذه الوزارة. وهذا تعديل مهم، صحيح أنه يحرم يعني فئة عريضة جدا من المواطنين الموظفين المنتمين إلى وزارة الداخلية غير المنتسبين إلى رجال السلطة من المشاركة في الانتخابات، ولكن إذا رأينا المسألة من الزاوية الثانية، من زاوية أخرى، نرى بأن هذا المنع فيه الكثير من الأمور الإيجابية، باعتبار أنه يخرج وزارة الداخلية من دائرة الاتهام فيما يتعلق بالتأثير على العملية الانتخابية. وأنا قد أعطيت مثالا أنه إذا كان الموظف أو الإطار الذي يشتغل في مقاطعة أو يشتغل في عملة مترشحة للانتخابات التشريعية، فلا بد أنه سوف تروم هنالك مجموعة من الشكوك حول تأثير العمل الانتخابية ومحادثة من طرف المنتخبين وإلى غير ذلك مما قد يروج على مستوى قراءة الناس وقراءة النخب كذلك السياسية، خصوصا التي قد يفوز في مواجهة هذا الموظف أو هذا الإطار بمقعد انتخابي، قد تسوق مجموعة من الاتهامات التي قد تكون في حالة كثيرة اتهامات يعني باطلة، لأن هنالك موظفون وهنالك أطر أعرفهم شخصيا تابعين وزارة الداخلية في الانتخابات السابقة، خصوصا على مستوى مجلس الجماعات والجهات، قد فازوا بمقاعد على مستوى الاستحقاقات الانتخابية، وأنا أقول بأنهم فعلا كانوا في المستوى المطلوب فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح المواطنين، خصوصا أنهم قريبون جدا للمواطنين من زوايا معينة.

0: لا يكون قريبا منها إلا من يعيشون المواطنين ومشاكلهم على مستوى الإدارات كل يوم. وإدارة وزارة الداخلية كما تعلمون الأستاذ الفاضل هي تتعايش مع أو تعيش المواطنين على أبعاد مختلفة كل يوم. هناك مجموعة من التعديلات الأخرى في الحقيقة التطرق لها سوف يحتاج إلى وقت كبير، ولكن أقتصر على تعديلين آخرين. التعديل الأول الذي لم يكن موجودا أصلا على مستوى القانون المنظم لمجلس النواب، وهو أن المحكمة الدستورية تجرد كل نائب برلماني. هذا التعديل هذا ليس تعديلا، هذا النص لم يكن موجودا أصلا على مستوى القانون الداخلي أو على مستوى القانون عموما المنظم للعمل الانتخابي أو كذلك المنظم لمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية تجرد كل نائب برلماني يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر تجرده من صفته كنائب برلماني، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة لدى المحكمة المعروض عليها القضية أو من السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات. ماذا يعني هذا النص؟ يعني هذا النص أن كل نائب برلماني معتقل لمدة تعادل 6 شهور أو أكثر، إذا أحالت النيابة العامة أو أحالت النيابة العامة للمحكمة التي تعرض عليها قضية هذا النائب المعتقل، إذا أحالت النيابة العامة القضية على السلطة الحكومية المكلفة بالترشيحات، فإن هذه السلطة أو المحكمة الدستورية كذلك تجرد هذا النائب البرلماني من صفته كنائب ببرلمان. المسألة هنا متعلقة يمكن قراءتها في اتجاهين. الاتجاه الأول وهو أن عزل هذا النائب البرلماني أو تجريده متوقف على إحالة من النيابة العامة على السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، والسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات هي وزارة الداخلية. بالتالي لا بد من أن تكون هنالك إحالة للنيابة العامة عند وجود اعتقال أمام هذه النيابة العامة في المحكمة التي تعرض عليها القضية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي قد تخلق إشكالا قانونيا، وهو أن هذا الاعتقال قد يكون اعتقالا احتياطيا، لأن كما قلت في المادة 3 أعلاه أن المشرع يقول بصدور حكم مدى حكم نهائي بمعنى غير قابل للطعن، أو صدور حكم ابتدائي في جناية إلى غير ذلك. ولكن هنا ليس هنالك حكم، هذه المادة 11 من القانون الجديد تجرد المحكمة الدستورية كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، بمعنى ما كاينش حكم، هنالك قضية جارية أو منازعة جارية أمام القضاء. مزيان، إذا كان هذا الاعتقال الاحتياطي أو إذا أسفر هذا الاعتقال الاحتياطي أو أسفرت جريان الدعوة أمام المحكمة على براءة هذا المتهم، أولا في أدبيات التقاضي أمام قضاء النيابة العامة هنالك مجموعة من الدعاوى المرفوعة على الدولة في زاوية ما يسمى بالخطأ القضائي متعلقة بالتعويض على الاعتقال الاحتياطي عند صدور مقرر حكم بالبراءة. إذن هذه المسألة ديال الاعتقال، ما الغاية من الإحالة من أجل العزل عند وجود اعتقال؟ قد نبرر المسألة بشيء واحد، هو أن هذا النائب البرلماني الذي يجرد من صفته كنائب برلماني بعد اعتقاله لمدة 6 أشهر أو تفوق لمدة 6 أشهر قد توقف عن مزاولة مهامه أمام البرلمان، بناء ليس على تعسف السلطة القضائية باعتقاله، ولكن بناء على كون أن الجريمة أو الجريمة عموما التي اقترفها تقتضي متابعته في حالة اعتقال، بمعنى أنه عندما تروم مجموعة من الحيثيات أو تدور مجموعة من الحيثيات حول الفعل المرتكب التي تخول النيابة العامة الأمر بالاعتقال أو قضاء التحقيق، فإن هذه المسألة عندما تحيل النيابة العامة مسألة العزم على السلطة الحكومية المكلفة بالترشيحات يتم تجريد هذا النائب البرلماني من صفته كنائب برلماني. صحيح أنني أتحدث في مداخلة أستاذ بلغة إلى حد ما قانونية إلى غير ذلك، ولكن
1: جميل جدا تسليط أستاذ خليل شرحك المضامين القانون التنظيمي 53-25 هو جميل جدا، كذلك للمستمعين الكرام يعني التوضيح بعض اللبس الذي قد يطال أو بعض المواطنين الذين لم يقرأوا جيدا أو لم يطلعوا جيدا على القانون التنظيمي. هذا جميل جدا حتى كتثقيف وتوعية للمستمعين الكرام والكل يعني

0: مواطنين لما لا يكون مثلا هذه نافذة لشرح مضامين هذا القانون التنظيمي للانتخابات.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. إذا سوف أكتفي بتعديل آخر، ليس تعديل ولكن نص محدث على مستوى هذا القانون التنظيمي، لم يكن هذا النص موجودا أيضا، وهو الذي يقول ما يلي: يجب على المحكمة التي أصدرت حكما يقضي بإدانة نائب تبليغ نسخة من هذا الحكم داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدور هذا الحكم إلى والي الجهة أو العامل حسب الحالة التابع لدائرة نفوذه الترابي العنوان المدلى به لدى المحكمة من لدني المعني بالأمر. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أنه عندما يصدر حكم يقضي بإدانة نائب برلماني، بمعنى أنه حكم يقضي بالإدانة، يجب تبليغ هذا الحكم داخل أجل 30 يوما. النص هنا لا يقول بأنه يجب على العامل أو الوالي السهر على عزل هذا النائب البرلماني، لا، ولكن هذا التبليغ ما الغاية منه؟ الغاية منه إعطاء السلطة التقديرية للوالي والعامل أن يحيل مسألة التجريد على السيد وزير الداخلية أو السلطة المركزية من أجل تجريد النائب البرلماني من صفته كنائب البرلماني، لأن هنالك حكم صادر بالإدانة بلغ للسيد الوالي أو السيد العامل على حسب دائرة النفوذ الترابي لكل منهما. الممارسة العملية لهذه التبليغات الحقيقة أحيانا هنالك أعضاء داخل الجماعات إلى غير ذلك يتقدمون بطلب عزل رئيس جماعة على سبيل المثال من عزله من من من من مسؤوليته أو من مهامه على مستوى ممارسته لصلاحيته كرئيس جماعة. يتقدم أعضاء خصوصا أعضاء المعارضات على مستوى الجماعة يتقدمون بطلب للعزل مقدم السيد العامل، ولكن لا يتم التفاعل كثيرا مع مثل هذه الطلبات. ولكن عندما نتحدث هنا عن التبليغ ديال أجل 30 يوما، هذا التبليغ يكون من المحكمة التي أصدرت الحكم وليس من أو ليس طلبا مقدما من جهة منتخبة أو من مؤسسة منتخبة إلى غير ذلك. وبالتالي في هذه الحالة المسألة ذات قوة أكبر، وأظن بأنه سادة الولاة والسادة العمال غالبا في طار تفاعلهم مع هذا النص سوف يصارون على تبديل السلطة الحكومية من أجل تفعيل مسطرة التجريد من صفة النائب البرلماني. أتمنى فقط في هذا الباب المتعلق بهذه المادة ألا يتم إعمال مجموعة من الخروقات التي يلجأ لها بعض المنتخبين سواء على مستوى في مختلف مؤسسات المنتدبة، هذه الخروقات التي أو المضايقات أو الضغوطات التي قد تؤثر على تفعيل هذا النص المتعلق بالتجريد بعد إحالة الحكم بالإدانة داخل 30 يوما على السادة الولاة والسادة العمال. هذه النصوص في مجموعها وغيرها من النصوص التي لا يسعفني الوقت للتطرق لها، الغاية منها التي استشفها شخصيا هو تخليق العملية الانتخابية أولا، ولكن كذلك تخليق الحياة السياسية بما يتجاوز العملية الانتخابية، لأن عندما نمنع شخصا من ترشح منعا قانونيا بناء على أنه ارتكب جناية، وعندما نمنع شخصا من ترشح لأنه ليست لديه الأهلية للترشح، ليس باعتباره لم يبلغ 18 سنة ولكن باعتبار أنه ارتكب خوارما للمروءة السياسية الانتدابية التي لا يجب أن تتوفر فيه كشخص يمثل هذه الأمة العريقة والعظيمة وهذا الشعب الكبير. بالتالي هذا تخليق ليس فقط العملية الانتخابية وليس فقط ضمان لدمقراطية العملية الانتخابية وديمقراطية الفعل الانتخابي وديمقراطية الممارسة الانتخابية، ولكن أحسب أن هذه التعديلات هي إسهام في مسار تخليق الحياة السياسية بإبعاد العديد من الأشخاص الذين لا أخلاق سياسية لهم من دائرة الفعل السياسي والممارسة السياسية. تفضل.
0: جميل جدا أستاذ خليل، يعني وقت البرنامج قد شارف على انتهاء، لكن الحديث معك يعني مشوق، وكذلك يعني أغنيت هذه الحلقة بنقاش قانوني سلطنا الضوء من خلالك أستاذ خليل على أبرز المضامين في القانون التنظيمي 25-53 المتعلق بالانتخابات التشريعية. يسعدني دائما أستاذ خليل مرزوق أستاذ القانون بجامعة ابن زهر وكذلك فاعل سياسي لاستضافتك في حلقات مقبلة لتسليط الضوء على هذا الجانب القانوني المهم، وكذلك لتوعية المستمعين والمواطنين بأهمية هذا القانون في تخليق وتجويد النخب السياسية وممثلي الأمة داخل مجلس النواب. كلمة أخيرة أستاذ خليل.
1: أولا أتمنى أن يكون للفاعل السياسي اليوم في المغرب خصوصا في هذه المحطة الوعي الكامل بأن مجموعة من المؤسسات الفاعلة على مستوى مصاري هذه الدولة الكبيرة جدا، أن يكون لمجموعة من الفاعلين السياسيين خصوصا الذين هم على مشارف ترشح للاستحقاقات الانتخابية أن يكون لهم الوعي الكامل بأن هذه الدولة تريد أن تقطع مع الممارسات التي فرملت أو التي عاقت المسار الديمقراطي لهذه الدولة في مجالات مختلفة. لا يمكن فقط للمؤسسات بما فيها وزارة الداخلية والسلطة القضائية أن تحسم في مسألة الديمقراطية وديمقراطية العمل الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وإنتاج نخب سياسية وطنية ومحلية قادرة على حمل العبء مع المؤسسات من أجل تنمية الدولة، ولكن العبء كذلك والمسؤولية ملقاة على عاتق المنتخبين وملقاة على عاتق المواطنين والمواطنات الذين يجب أن يكون لهم الوعي الكامل بأن يعطوا أصواتهم لمن يستحق، وأن يبعدوا عن صناديق الاقتراع وأن يبعدوا عن المؤسسات عبر صناديق الاقتراع كل من لا يستحق أن يشارك في مصاري تنمية هذه الدولة لأنه لا يستحق ذلك طبقا للقانون. إلى كذلك من زاوية أخرى وكإشارة أساسية، أنا أدعو الشباب إلى أن يعبروا عن احتجاجهم حول السياسات من خلال صناديق الاقتراع. صحيح أن الاحتجاجات عموما هنالك قوانين تنظم هذا الباب إلى غير ذلك، وهي مشروعة في العديد من مظاهرها، ولكن هنالك نوع كذلك من الاحتجاج لا يلجأ له الشباب، وهو احتجاج فاعل يغير من داخل المؤسسات ويغير في المنظومة ككل، خصوصا أن وزارة الداخلية عبر هذه القوانين وعبر صراحات السيد وزير الداخلية غير ذلك يشير في محطات مختلفة بأن هذه الوزارة ستسهر على أن تكون العملية الديمقراطية شفافة. إذن اليوم أولا نتمنى هذا وأن يكون واقعا ملموسا على مستوى الممارسة، ولكن من زاوية أخرى حتى إذا سهرت المؤسسة على ضمان شفافية العملية الانتخابية يجب على الشباب أن يشاركوا، لأنني أعتبر بأن المشاركة على مستوى صناديق الاقتراع وتصويت الشباب هو بمثابة نوع من الاحتجاج على أشخاص لا يريدون ولم يفهموا بأن المغرب يريد أن يتقدم، بالتالي يضعون له عراقيل أمامه. الشباب هم فاعل، النساء هم فاعلات، ولهم موقعهم الكبير والأساسي والحساس والحاسم فيما يتعلق بتغيير المسارات المتعلقة بإنتاج الفعل الديمقراطي وإنتاج التنمية المستدامة على مستوى وفتح أوراش نموية على مستوى المغرب. إذن الأمل معول ويعقد على هؤلاء على هذه الجهات ككل إذا قام كل منها بدوره. أنا متأكد بأننا سنعيش بعد انتخابات سنة 2026 حكومة وبرلمانا بمجلسين يستحقان فعلا أن يحملا مشعل مغرب التقدم والنماء الذي نأمله والذي نتطلع إليه بعد هذه الانتخابات.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ خليل مرزوق أستاذ القانون بجامعة بن زهر والفاعل السياسي. شكرا جزيلا لك على مشاركتنا في هذا البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل. شكرا موصول كذلك للمستمعين الكرام الذين يتابعون عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل برنامجكم الأسبوعي عن قرب لتسليط الضوء على الانتخابات المقبلة 23 شتنبر. شكرا كذلك للمهندسة الصوت نعيمة بيضال على إخراج هذا العدد من برنامج عن قرب. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟

0: متمسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
1: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لا بوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
4: يا كان صوتي لا يصلح لشي.
3: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لا يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لا نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما للا صوتنا لا نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لا يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
5: غير كيف تاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
3: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
4: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
3: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: واخدك اتهنيها بكيبك الشمع واخدك اتهنيها
1: ايديكم يلا

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم لنشرتنا الإخبارية الزوالية المفصلة، هذه أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يترأس اليوم إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي بالرباط. انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية لبحث سبل تنويع المبادلات التجارية وتوسيع فرص الولوج إلى أسواق البلدين، والبلدان يطمحان لإعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية. ابتداء من اليوم السلطات الإدارية المحلية تشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، والمغاربة المقيمين بالخارج يشرعون ابتداء من اليوم في إنجاز وكالات التصويت عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. عملية عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تدخل مرحلتها الثانية، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن تتخذ إجراءات مواكبة لهذه المرحلة. أهلا بكم، نستهل النشرة ببلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. أعلنت فيها أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وذلك ابتداء من مغرب اليوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 24 من غشت 2026 ميلادية. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للرئيس الأوكراني عن مدى تقديره لما يربط البلدين من علاقات متينة قائمة على التقدير المتبادل والتعاون البناء، مؤكدا جلالته لفخامة الرئيس الأوكراني حرص المملكة المغربية على المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه خير الشعبين الصديقين.

0: والانفتاح على قطاعات اقتصادية متعددة. عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية:
1: انعقاد هذه اللجنة المشتركة المغربية الهندية مناسبة لتنويع الآفاق ديال الشراكة مع جمهورية الهند. كما تعلمون جمهورية الهند هي أول قوة ديموغرافية في العالم، 1.5 مليار نسمة، كذلك هي خامس قوة اقتصادية. المبادرة التجارية والأرقام ديال المبادرة التجارية لا ترقى إلى العلاقات الدبلوماسية المتميزة التي تربط البلدين، واللقاء ديال اليوم غادي يمكننا من أننا نتحدث في عدد من المجالات من أجل أن نبني شراكة أقوى ومبادلات تجارية أقوى، على أساس أننا نوسع العلاقات ديالنا نحو الاستثمار، كذلك احنا نحو تبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات. اليوم المبادلات التجارية تقتصر على جوج أو ثلاثة القطاعات، ولقاء اليوم في جدول أعمالي أننا ننفتح على قطاعات متعددة، خاصة أن المملكة المغربية أمامها أوراش ملكية كبرى ومحتاجة إلى الخبرة والتجربة ديال الأصدقاء في جمهورية الهند.
0: ومن جانبه أكد وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والتكنولوجيا الإلكترونات والمعلومات جيتين براسادا أن العلاقات المغربية الهندية تكتسي أهمية متزايدة منذ الزيارة الملكية التي أسهمت في توطيد أواصر التعاون، ويسعى البلدان اليوم إلى تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.
2: باسم الحكومة الهندية أؤكد أنه منذ لقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي بجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 تم تحديد مسار مستقبلي للعلاقات، واليوم وبعد مرور عدة سنوات على هذا اللقاء نجتمع في إطار اللجنة المشتركة بهدف المضي قدما بشراكة تمتد على مدى 70 سنة. الآن سننتقل بهذه العلاقة إلى مرحلة جديدة سنعمل من خلالها على تعزيز المبادلات التجارية وتعزيز تعاوننا في مجال الصناعات المتقدمة والطاقات النظيفة وصناعة النسيج، وهو ما سنركز عليه خلال هذا الاجتماع، إضافة إلى مواضيع أخرى، ونتمنى أن ننتهي بمخرجات مثمرة.
0: وفي ظل صعود جمهورية الهند كقوة اقتصادية آسيوية وتعزيز المغرب لموقعه كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، تتجه العلاقات الهندية المغربية نحو مقاربة جديدة تجعل الشراكة بين الرباط ونيودلهي رهانا اقتصاديا واستراتيجيا يعزز حضورهما على المستوى الدولي.
3: وتطمح الرباط ونيودلهي إلى تعزيز علاقتهما الاقتصادية والتجارية، طموح أكد عليه الفاعلون الاقتصاديون من الجانبين خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي الذي نظم هذا اليوم. بديع سعيد.
4: شكل المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي فرصة لتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين وفتح أفاق جديدة أمام الاستثمار والشراكة التجارية. وجمع المنتدى مسؤولين وممثلي مقاولات وفاعلين في القطاع الخاص لبحث الفرص المتاحة واستكشاف مجالات واعدة لتبادل الخبرات. نستمع لنائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط للقنيطرة رشيد سامي.
5: مجموعة ديال الفرص ديال الاستثمار بين البلدين باعتبار يعني البلدين من الدول الصاعدة، والفرص اللي موجودة بين البلدين باعتبار أن الهند هو سوق كبير من ناحية عدد السكان، ويتوفر على إمكانيات كبيرة في المجال الصناعي. واليوم الوفد اللي تيزور بلادنا المملكة المغربية وتتكون من تقريبا رجال أعمال في حدود تقريبا 21.
4: ويركز المنتدى أيضا على تعزيز التواصل المباشر بين المقاولات المغربية والهندية والتعريف بالإمكانيات التي يتوفر عليها كل من الاقتصادين، إلى جانب تشجيع إبرام شراكة جديدة في قطاعات مختلفة. نستمع إلى رئيس الغرفة الصناعية الهندية كولان نبهاني.
6: نرحب بهذا التعاون، وخاصة بين الغرفة المغربية واتحاد الصناعات الهندية الذي جاء خصيصا لهذا الحدث لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين الهند والمغرب. فلدينا بالفعل بطبيعة الحال علاقة قائمة، لكننا نريد من خلال هذا اللقاء تجاوز ما تم تحقيقه حتى الآن والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرقى، ونأمل في تحقيق نجاح كبير للبلدين المغرب والهند.
4: ويأتي هذا المنتدى ليعزز دينامية العلاقة الاقتصادية بين المغرب والهند ويرسخ مناخا أكثر انفتاحا أمام المستثمرين.

0: والمقاولات، بما يمهد لشراكات جديدة ومشاريع مشتركة قادرة على خلق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.
1: نتوقف اللحظة عند ملف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع إجراؤها في 23 من شتنبر القادم.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: على بعد شهر من الاستحقاقات الانتخابية، شرعت السلطات الإدارية المحلية ابتداء من هذا اليوم في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وتستمر العملية إلى غاية الثلاثاء 22 من شتنبر القادم. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إعلام الناخبين بمكتب التصويت مع تذكيرهم بيوم الاقتراع، ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا لممارسة حق التصويت، إذ تبقى البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. ومغاربة العالم بدورهم في صلب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يحق لهم التصويت في الاقتراع عن طريق توكيل أحد الناخبين في أرض الوطن. هذه العملية تتم هذه السنة بواسطة منصة إلكترونية، والهدف تبسيط الإجراءات الإدارية أمام مغاربة العالم. صديق العالمي.
2: تفتح الانتخابات التشريعية المقبلة أمام مغاربة العالم بدورهم باب المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالة التصويت، التي تنطلق اليوم وتستمر إلى غاية الساعة 12 زوالا يوم الثلاثاء 22 شتنبر المقبل، في خطوة تعزز صلتهم بالمؤسسات الوطنية وتمنحهم فرصة للمساهمة في اختيار من يمثلهم. أستاذ التعليم العالي المتخصص في الجغرافيا السياسية وقضايا الهجرة محسن الإيدالي متحدثا عن أهمية هذه العملية.
3: أظن أن هذا تنزيل فعلي للرؤية الملكية السامية، باعتبار أن قضية الهجرة والمهاجرين هو ورش ملكي، ومفاتيح صاحب الجلالة في خطبه السامية يؤكد على أن الجالية يجب أن نوفر لها كل السبل وكل الطرق بشكل ديمقراطي وعادل لتلعب الدور المنوط بها. وهذا أيضا يرتبط عضويا بمسألة الإدماج الفعلي للجالية في خطط التنمية، وأيضا كطرح واقعي لمختلف الإشكالات والمساهمة في صياغة التشريعات والدفاع عن الهوية الوطنية، وأيضا مساءلة الحكومة نظرا لأن دور الجالية لا يقل بشيء عن دور المواطنين الذين يقطنون داخل بلادنا. هناك أولا تنزيل للمقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 17، وهذا يرتبط بحق المواطنة الكاملة، ثم مسألة الإنصاف والعدالة السياسية، وهو اعتراف بالدور المحوري والهيكلي لأزيد من 6 مليون مغربي في كل أنحاء العالم، وأيضا تتميم الارتباط السياسي والمؤسساتي عوض البعد البسيط لهو العائدات الجالية المغربية بالخارج.
2: لا تقتصر أهمية المشاركة على ممارسة الحق في التصويت، فحضور مغاربة العالم في العملية الانتخابية يفتح أيضا المجال أمام نقل قضاياهم وانشغالاتهم إلى المؤسسات المنتخبة والمساهمة في بلورة سياسات عمومية أكثر استجابة لانتظاراتهم من خلال عمل الأحزاب السياسية. حسن جيدة نائب الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية:
4: إن مغاربة العالم وخاصة الجيلين الثاني والثالث لا بد أن نعلم أنهم يتوفرون على كفاءات عالية، وعندهم كذلك حلول من أجل تحقيق التنمية ومن أجل الرفع من مستوى الممارسة الديمقراطية في المغرب. ونثمن كذلك بعض القوانين التي اتخذتها الحكومات المغربية من أجل إدماج هذه الفئة في التنمية وفي الديمقراطية وفي تحمل المسؤولية، وهذا يأتي عبر عدة وسائط، إلا أننا نقترح عمليات وسياسات فضلة من أجل الاستفادة التي من هذه الفئة، ولهذا فإننا في حزب الإصلاح والتنمية سوف نشرع الباب أمام هذه الفئة من مغاربة العالم لكي تقول كلمتها، وإننا لا على يقين أن هذه الفئة لها فعلا ما تقول، سواء من حيث التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الممارسة السياسية في إطار تطوير الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
2: مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الانتخابات ليست مجرد تصويت، بل حضور في المسار الديمقراطي وصوت داخل المؤسسات وآلية لطرح قضاياهم.
1: ومغاربة العالم يراهنون إذن على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة للإجابة إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم وانتظاراتهم وبلورتها عبر سياسات عمومية. نستمع.
5: المغرب الأوراش ديالو اللي راه جاية، يعني اللي هي تبارك الله مستوى عالي جدا، لابد الإدماج مغاربة العالم على المستوى السياسي.
6: احنا اللي كنطلبوا من المسؤولين انهم ياخذوا المسؤولية ديالهم ويدافعوا علينا كمواطنين بحالهم بحال المواطنين ديال هنا، وكيعرفهم يعرفوا باللي حتى حنا عندنا اطور، عندنا ناس اللي خداو واحد التجربه في تو لي دومين اللي يقدروا يعاونوا البلاد.
7: نتمنوا ان الحكومه الجديده تكون عندها واحد الالتفاتة وتكون عندها واحد العناية مهمة بالنسبة للجالية، وبالخصوص المشاريع الكبرى والتوجيهات السامية، لأن سيدنا الله ينصره في كل خطاب إلا وكيذكر هذه الجالية، في كل خطاب إلا وكيركز عليها، في كل خطاب إلا وكيوجه الحكومة اللي كاينة. وهذه الحكومة الجديدة احنا كنتمنوا منها أنها تمشي في واحد السياق وتقرب الحكومة من المهاجرين. المغرب راه زين، احنا عندنا الحمد لله، ولكن خصنا اللي يخدم ويخدم بنية وبالمعقول ويزيد بهذه البلاد القدام.
8: طلبوا يكونوا مراكز ثقافية، مثلا أنا عايشة في إسبانيا، يكونوا في إسبانيا باش يقربوا شوية الدين شوية الثقافة المغربية في أولادنا، لأن أولادتنا تبارك الله دابا خينيراسيون في أوروبا كتكبر.
9: احنا هنا كمهاجرين وكنجيو لهذه البلاد هذه باش اننا نكونوا ندفعوا بهذه العجله ديال الاصلاح، وندفعوا بهذه العجله ديال التقدم اللي غادي فيها بواحد الشكل كبير بلادنا، ونحن نفتخر اننا ابناء هذا الوطن.
1: وارتباطا بمشاركه مغاربه العالم في هذه الاستحقاقات الانتخابيه، تحاول الزميله عتيق الناهي استاذه العلاقات الدوليه والقانون العام بجامعه عبد الملك السعدي العمراني بوخبزه، سالته بدايه عن اهميه هذه الاجراءات خاصه مع اعتماد منصه الكترونيه مخصصه لهذا الغرض، وتوكيل الناخبين في ارض الوطن لمشاركه مغاربه العالم في هذه الاستحقاقات.
10: تسهيل هذه العمليه عبر الوكالة، وهو استثناء من القاعدة، لأن التصويت حسب الدستور وهو أمر شخصي، بمعنى أن كل شخص هو الذي يقوم شخصيا بالتصويت، ولكن هناك استثناء من القاعدة.

0: الذي يمنح لمغاربة العالم إمكانية التصويت عبر هذه الآلية آلية الوكالة. وهذه الآلية هناك ضبط قانوني وإطار قانوني يحددها وينظمها من منطلق أنها تحتاج إلى شروط. الشرط الأول هو أن يكون الذي سيمنح الوكالة مسجلا في اللوائح الانتخابية بالمغرب. كذلك نفس الشيء حتى بالنسبة للشخص الذي سينوب عنها يجب كذلك أن يكون مسجلا في نفس الدائرة. وأن هذه الوكالة يجب أن تكون مرة واحدة، بمعنى أن الشخص الذي سينوب عن أحد أفراد الجالية أنه لا يمكنه أن ينوب عن أكثر من شخص. كذلك أن هذه الوكالة يجب أن يتم اعتمادها من قبل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك التي اعتمدتها وزارة الداخلية بتعاون مع تمثيلية الدبلوماسية المغربية في الخارج وملء الاستمارة. وبعدها يجب أن يتم اعتمادها بشكل رسمي ومنحها للشخص الذي سينوب، ويمكن اعتمادها بالتالي من قبل مكاتب التصويت. وهذه العملية تتم بشكل مضبوط بحيث أن هذه الوكالة يجب أن تسلم لرئيس مكتب التصويت لكي يقوم بتدوينها في سجل هذا المركز.
1: إلى أي حد يمكن أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز مشاركة أفراد الجالية في انتخابات 23 من شتنبر؟
0: هي نافذة بالنسبة لهذا المكون الأساسي من المجتمع المغربي. هذه المشاركة لها أكثر من دلالة، بمعنى أنها كجالية تحظى باهتمام الدولة المغربية وترغب في اندماجهم في الحياة السياسية، على أساس أنه في المستقبل قد يكون هناك نقاش جدي حول تحول مشاركتهم في الحياة السياسية المغربية. كذلك أن هذه المشاركة هي ذات أبعاد أخرى مهمة، خاصة على مستوى تجربة مكونات الجالية في دول الإقامة، لأنهم يعيشون في تجارب ديمقراطية مختلفة ومتنوعة، والمغرب يحتاج إلى الرقي والرفع من هذه التجربة الديمقراطية الفاسية.
1: أستاذ العمراني، كيف يمكن تدبير هذه المشاركة والانتقال إلى آليات حديثة تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتعزز ثقة الجالية في المنظومة التمثيلية؟
0: مسألة كذلك مهمة جدا، وهو أن الترسانة القانونية التي تم اعتمادها في هذا الخصوص هي في أفق تخليق الحياة السياسية، في أفق ضمان الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وأن تكون انتخابات 23 شتنبر المقبل انتخابات بضمانات عالية للنزاهة وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة على مقعد في مجلس النواب. ومن هذا المنطلق عندما تساهم الجالية في هذه العملية عبر هذه الآلية آلية الوكالة، يتضح أن هناك ضمانات في هذا الأفق الذي قلنا، وهو منح انتخابات 23 شتنبر المقبل كل ضمانات النزاهة والشفافية المطلوبة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.
1: المحلل السياسي الأستاذ محمد العمراني بوخبزة، شكرا لكم على هذه التوضيحات.
2: وبعد قضائهم عطلة الصيف بين الأهل والأحباب، أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج يعودون لبلدان الإقامة في إطار المرحلة الثانية من عملية عبور 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع مختلف المتدخلين وعبر مختلف نقاط العبور. وبهدف مواكبة تدفق مغاربة العالم خلال هذه المرحلة، اتخذت المؤسسة عدة تدابير وإجراءات يوضحها عمر موسى عبد الله المكلف بالمشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
3: في إطار التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، وضعت المؤسسة تدابير خاصة لمواكبة هذه المرحلة التي تشهد كثافة في حركة المسافرين، ولا سيما أولئك الذين يستخدمون الخطوط البحرية انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط. ولتنظيم هذه العملية بصورة محكمة، عملت المؤسسة على تهيئة فضاء مرحبة باحة الاستراحة المتوسط، حيث تظل فرق المؤسسة معبأة ومتاحة لمرافقة أفراد الجالية المغربية وتقديم المساعدة اللازمة لإتمام الإجراءات المطلوبة للدخول إلى ميناء

0: طنجة المتوسط كما هو الحال بالنسبة للمسافرين على متن الحافلات. ففي فضاء مرحبا باحت الاستراحة المتوسط تتضافر جهود فرق المؤسسة مع شركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين وتنظيم ولوجهم إلى الميناء. وللتذكير، فخلال مرحلة العودة من عملية مرحبا 2025 تم تفعيل هذه المنظومة ما بين 19 غشت إلى 6 سبتمبر، حيث مكنت من التكفل بما يناهز 16 ألف مسافرا. وتبقى المؤسسة معبأة لمرافقة أفراد الجالية المغربية في عملية العودة لتكون ظروف مواتية ومناسبة.
1: عمر موسى عبد الله المكلف بالمشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 تمر بانسيابية بمختلف نقاط العبور بميناء طنجة المدينة. تمر العملية كذلك بانسيابية رغم توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم، وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها بالميناء لتيسير عملية الولوج والإركاب والمغادرة. عتق النهي.
2: بميناء طنجة المدينة وعلى غرار باقي البوابات الحدودية تمر مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة ضمن عملية مرحبا 2026 في ظروف جيدة تتسم بالسلاسة والانسيابية. ولمواكبة مرحلة ذروة عودة أفراد الجالية المغربية إلى بلدان إقامتهم بأوروبا، اتخذت السلطات بميناء طنجة المدينة مختلف الاستعدادات والتدابير اللازمة في ظل توقعات تسجيل تدفقات كبيرة من المسافرين خلال الأيام القادمة. عبد العزيز الوردي نائب رئيس ميناء طنجة المدينة.
3: ميناء طنجة المدينة كيعرف واحد التوافد اللي مهم ديال مغاربة العالم، ولكن الحمد لله بفضل التنظيم اللي كاين والتدخل ديال جميع السلطات اللي كينظموا هذه العملية تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، كيدوزوا في واحد الظروف اللي الحمد لله جد إيجابية. المرور ديالهم عبر ميناء طنجة المدينة ما كيتجاوز ساعات لساعة ونصف على الأكثر، يعني الناس كيجيو واحد ساعتين قبل موعد التذكره ديالهم وكيلقاو ليوصلوا وسط الميناء في مناطق مضلله وكيتسناو الباخره ديالهم. الميناء ديال طنجه المدينه اكثر من 5 سنوات وكيشتغل بالتذاكر المغلقه. حنا بدات فتره ديال الوكاله لاحظوها من نهار 20 غشت، ولكن الحمد لله اليوم كاين واحد الانسيابيه اللي كتبين انه غادي داكشي منظم بطريقه سلسه.
2: ولتقليص فتره الانتظار وتفادي الازدحام، دعت اداره ميناء طنجه المدينه المسافرين الى التاكد قبل التوجه الى الميناء من تذاكر سفرهم تتضمن بشكل صحيح تاريخ وتوقيت الرحلة المقررة مع استكمال كافة إجراءات السفر.
3: كنقول للناس أنهم ياخذوا الوقت ديالهم في السفر من المدن اللي جايين منها لطنجة المدينة، يعني يجيو بشوية عليهم ويخليوا الوقت الكافي قدامهم باش ما يكونش واحد الضغط عليهم في السفر. هذه نصيحة أولية. وثاني حاجة أنهم قبل ما يجيوا لطنجة يدخلوا مع الشركات البحرية عن طريق البريد الإلكتروني وعن طريق الهاتف باش يعاودوا يأكدوا الحجز ديالهم باليوم والساعة، وفاش يجيو للميناء يحاولوا يجيو جوج ساعات قبل السفر ديالهم، وإن شاء الله غادي يدوزوا في أحسن الظروف وما غيكونش عندهم ملاحظات في العبور ديالهم عبر ميناء طنجة المدينة.
2: وتستمر عملية العبور مرحبا إلى غاية 15 من شتنبر المقبل، فيما يرتقب أن تشهد الموانئ المعنية خلال الفترة المتبقية من غشت حركة مكثفة تزامنا مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية إلى بلدان إقامتهم.
1: اللحظة مع التقرير الرياضي، يخصصه حميد الزموري للمشاركة المغربية في اليوم الرابع لألعاب المتوسطية المقامة بإيطاليا. وأول ميدالية ذهبية للرياضة الوطنية كانت أمس بواسطة سفيان العصبي في رياضة التايكواندو.
4: تعثر صباح اليوم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لكرة القدم أمام المنتخب التونسي بإصابة لصفر برسم اللقاء الثاني على المجموعة الأولى للألعاب المتوسطية بتورنتو الإيطالية. وكان المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لكرة القدم قد اكتفى بالتعادل في اللقاء الأول أمام تركيا بهدفين لمثلهما. نتائج جيدة صباح اليوم في السباحة والمصارعة بتأهل سامي بطويل وأمين ياسين لنهائي 50 متر سباحة حرة، والمحطة النهائية مقررة عشية اليوم انطلاقا من الساعة 5:15. زينب الشبيكي نجحت في بلوغ مرحلة نصف النهائي في المصارعة وضمنت بالتالي ميدالية للمغرب، وستبحث عشية اليوم عن بلوغ المباراة.

0: النهائية انطلاقا من الساعة 4:10 عند مواجهتها للإسبانيا كارلا سولير. في برنامج الفترة الزوالية كذلك نصف نهائي 75 كيلوغرام في الملاكمة وحضور بعد قليل للعرتي حسناء وانطلاق من الساعة 6 عبد الحق نادير في وزن أقل من 70 كيلوغرام. أول ميدالية ذهبية للمغرب في الدورة الحالية المتوسطية لسفيان العصبي في وزن أكثر من 80 كيلوغرام في رياضة التايكواندو التي أهدت كذلك للرياضة المغربية لميداليتين في رياضة هيثم زغوطي في وزن أقل من 80 كيلوغرام ونادى العرج في وزن أقل من 67 كيلوغرام. سفيان العصبي والارتسامات بعد الفوز بالميدالية الذهبية.
1: أنا فخور اليوم أنني حققت الميدالية الذهبية الأولى في ألعاب بحر الأبيض المتوسط. نبغي نشكر اللجنة الوطنية الأولمبية والجامعة الملكية المغربية على الدعم ديالها اليوم، ولي الشرف أنني نمثل بلادي في التظاهرة وإن شاء الله القادم أفضل.
0: المغرب يحتل حاليا المركز 11 برصيد 5 ميداليات منها ذهبية بالإضافة إلى فضيتين ونحاسيتين.
2: بالتقرير الرياضي نتم مواد هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. أمير المؤمنين يترأس اليوم إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي بالرباط. انعقاد الدورة 7 للجنة المشتركة المغربية الهندية لبحث سبل تنويع المبادلات التجارية وتوسيع فرص الولوج إلى أسواق البلدين. ابتداء من اليوم السلطة الإدارية المحلية تشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها. والمغاربة المقيمين بالخارج أو المغاربة المقيمون بالخارج يشرعون ابتداء من اليوم في إنجاز وكالة التصويت عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. نهاية النشرة في أمان الله.
3: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

شمالنا على أن نقرب الدار خير خير من البعد على أن نقرب الدار خير من البعد على أن نقرب الدار

ظن العدل بأن العدل يوقفوني نام العدل والشوق زايد النامي إنعام الإنسان بعين مدامعه إنعام الإنسان بعين مدامعه فقد أمت بإحسان وإنعام

ይችላል። سلكت كل مقام في محبتكم ولم أترك مقاما قط قدامي وكنت أسيبا أني وصلت إلى أعلى وأغلى مقام مقام مقام مقام بين أقوامي حتى بدأ لي مقاما لم يكن أرى به ولم يمر بأفكاري وأوهامي إن كان منزلتي عندكم الحب ما

قد رأيت وقد ضيعت وياي عندكم الحب ما قد رأيت وما قد رأيت وقد ضيعت وياي أمنية ظبرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها ضاد وأحلامي

كان منزلتي عندكم يحب ما قد رأيت وقد ضيعت أياما أمنيت مضرت روحي بها زمان واليوم أحسبها ضال وحلامي إن يكن فرط وجدي في محبتكم وهما فقد كثرت في الحب آذان ولو علمت بأن الحب آخر ولو علمت بأن الحب آخر

أما الغرامي وشوخي ويقدم دار السلام إلي قد وصلت من سبل أبواب إيماني وإسلامي.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

هذه المعلومة. ما تلعب وما تجود المعروف، ما تلعب وما تجود المعروف.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: رباه، من أنت يا رجل؟ ماذا تريد؟
1: الإمام، الإمام.
0: ماذا حدث؟ ماذا حدث بالله عليك للإمام؟
1: لا شيء، لا شيء، أريد الإمام أبا عمرو الأوزاعي في أمر هام.
0: أي أمر هذا الذي يجعلك تدق علينا الباب هكذا؟
1: أرسلني الأمير أرسلان في خبر عاجل هام.
0: قد اعتاد الأمير أرسلان أن يكتب للإمام، فهل تحمل معك مكتوبا؟
1: هذا هو، لكني كنت أحب أن أعطيه للإمام في يدي.
0: أعطنيه، فأنا زوجته، وستكون الرسالة في مأمن، ثم اذهب أنت فانظر في المسجد لعله هناك.
1: نعم الرأي ما قلت، هاك الرسالة. حياكم الله بالإسلام يا أهل بيت الإمام.

0: حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ذل العلم بالظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ماذا هناك يا إمام؟
0: رحمة الله عليك يا أبا حنيفة.
1: أبو حنيفة النعمان؟
0: نعم، مات متأثرا من سجنه.
1: هكذا يا إمام، هكذا يا إمام.
0: الباطش الجبار في الأرض، المفسد فيها كسابقه سفاك دماء.
1: لعنة الله على الظالمين.
0: وأظلم الظالمين يقال له أمير المؤمنين. دنيا دنية دناها الخضوع والخنوع.
1: مهلا يا إمام مهلا، أم نسيت أنك كنت تأبى على أبي حنيفة قوله بخروج السيف على الأمة؟
0: أنكرت خروجه على الأمة، ولست أنكره والله على الظلمة.
1: على رسلك يا إمام، لا تصرخ هكذا، فلعل الدنيا كلها عيون إليك.
0: نعم نعم، صدقت يا زوجتي، لقد آن أوان الغريب، آن أوان الغريب.
1: أي غريب تعني يا إمام؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. صدق رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: أعدي لي ثوبا وحماما أغتسل من وعثاء الجهاد، لأذهب وأرى فيما يريدني الإسلام.
1: طاعة يا إمام.

0: اهلا اهلا ومرحبا، ادخل. كيف اصبحتم اليوم؟
1: في نعمة والحمد لله. قد عاد والحمد لله البارحة، وخلفه من لحقه بجزيل العطاء من الأمير أرسلان، ثم أخبرني هو عن ذلك
2: وأبلغني أن العطاء الذي يصل إلينا أمر قد رتبه أبو جعفر المنصور، ولكنه كان يعطينيه دون أن يخبرني أنه كذلك، لأنه علم بميلي عن المنصور بما بلغني عن حبسه لأبي حنيفة النعمان.
1: وماذا ترى أن أصنع به؟
2: الخير يا أم أبي سعيد، هذا رزق الله ساقه إلينا من عطائهم، هم يرونه حقا عليهم لما نؤدي من رسالة العلم والجهاد، ونحن معشر العلماء المشتغلين بكتاب الله وبالجهاد لا نرى بأسا فيما طعمنا من بيت مال المسلمين، وما كنا لنشغل بالتجارة ولهو الدنيا ومشاغلها. أليس الأمير منهم أو الوالي يأخذ من بيت المال لأنه يقيم العدل بين الناس؟ فما بالهم وهم على النواصي بالقوارع قائمون ظالمون سفاكون؟
1: أراك غضبت يا إمام، مع أني لم أقصد.
2: لست غاضبا، ولكنني أحببت أن أبين لك جلية الأمر، ولتطمئني إلى أنه مال في أيدينا حلال، فأقرضي منه الله القرض الحسن يا أم أبي سعيد، وزيدي ولا تخشي، وأنفقي سرا وعلانية لوجه الله، فوالله لو جمعناه وكنزناه.
1: لا لا لا تقلها يا أبا عمرو، يرحمنا الله.
0: الله الله، لا إله إلا الله.
1: وهكذا يا أخت الإسلام أفعله عن أمره فيصيبني منه حسنة، فهيا خذي هذا لجارتنا التي عادت.
0: أتحبين أن أدعوها لك؟
1: كلا، فلا أحب أن يعرفن من أين أتاهن رزق الله، فلا تخبري به أحدا. ها؟
0: لك الطاعة يا أم أبي سعيد، جزاكم الله خيرا بما تنفقون.
1: أقوم وعودي لننظر في أمر الآخرين. ها؟

0: لم يعد الإمام بعد.
1: لما يا هنتا؟
0: لأن رجلا بالباب يحمل جرة عسل يطلب مقابلة الإمام.
1: رجل يحمل جرة عسل يطلب مقابلة الإمام؟
0: نعم.
1: من هو؟
0: لم يخبرني بشيء، ولكنه رآني أدخل إلى هنا فكلمني أن أدعو إليه الإمام.
1: ندعو إليه الإمام؟ فهو قد دخل إلى غرفته ليقرأ شيئا في الكتاب، سأخبره. رجل يحمل جرة عسل يريد مقابلتك.
2: ماذا يقول؟
1: لم يخبر عن نفسه شيئا.
2: سارة، أهلا بك. أهلا بك ومرحبا. من تريد؟
3: أريدك يا إمام.
2: ألك بي حاجة؟
3: نعم، لي حاجة عند والي بعلبك، وقد أردت يا أبا عمرو أن تكتب لي إليه.
2: عن أي شيء أكتب لك إليه؟
3: ليضع عني 30 دينارا، فأنا رجل من أهل الذمة.
2: وما هذا الذي تحمله؟
3: إنما هي جرة عسل هدية إليك.
2: اذهب يا رجل ولا تعد بمثل هذا إلي.
3: عفو الإمام أبي عمرو، ما قصدت أن تكون الجرة.
2: اسمع يا رجل، لولا أنك من أهل الذمة وأنا أريد أن أفسح لك صدري، ولكن اسمع، إذا أردتني أن أكتب لك إلى والي بعلبك فارجع بجرتك إلى بيتك.
3: وماذا لو قبلت هديتي يا إمام؟
2: إن أخذت الهدية فلا أكتب لك، فأيهما تختار يا رجل؟
3: حرت بين حجتك وحاجتي يا أبا عمرو.
2: فعد بالجرة إلى بيتك وسأكتب لك.
3: أحببت أن أفهم يا إمام حتى لا أعود إليها.
2: الهدية على الشفاعة باب عظيم من أبواب الرشوة، تودي بصاحبيها إلى النار يا هذا، وإنه لأمر عظيم يخالف شرعة الله.
3: ما علمت هذا، فاغفر لي.
2: سامحك الله، ارجع بجرتك إلى بيتك ثم تعال أكتب لك إن شاء الله.

0: هل ستخرج هذه الليلة يا إمام؟
1: نعم، فإن ورائي جندا من إخواننا المرابطين قد أرحل بهم إلى عسقلان ثم أعود.
0: إن ذراعك يا إمام ما زال به
1: خدش بذبابة سيف، تريدين أن يقعدني عن الجهاد؟
0: كل هذا الجرح خدش، اللهم لا تصبني بمثل خدشات أبي عمرو الأوزاعي.
1: اللهم آمين.
0: فما لك تلاحقني بها هكذا؟
1: لأني أتمنى الخير دائما لزوجتي أم أبي سعيد.
0: دمت لي ولبنتيك يا زوجي، فكم أنت بنا بار رحيم.
1: عافاك الله يا زوجتي، هيا فقد آن وقت اللقاء بالرجال عند قصر الأمير أرسلان.

0: السلام على الإمام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ابقى ولا تنزل، فإني هام معك إلى الأمير أرسلان.
0: بل سأنزل لأبلغك بما بعثني به الأمير.
1: أوليس الرجال مستعدين؟
0: لقد رحل الرجال منذ قليل إلى عسقلان.
1: فهل من خبر جديد؟
0: نعم، يقول لك الأمير الزم دارك وانتظر، وخذ لتلبس هذه الثياب.
1: ثيابا سوداء؟
0: إنها ليست ثياب خروج المرابطين للقاء الأعداء.
1: حقا، فما هذه الثياب إذن؟
0: ثياب سوف ترحل بها مع جند الأمير.
1: جند الأمير أرسلان؟
0: إنهم ليسوا جند الأمير أرسلان.
1: فجند من هم إذن يا هذا؟
0: جند أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور.
1: أبو جعفر المنصور؟ قاتل النعمان؟ يطلبني؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: وجت برا وحكيت وغنات.
1: لوالا لا جات برا وحكيت وغنات.
0: لغنات معاك مرة ما تقبل تتاتي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار.

مشرفا عاما يونس الكنتي. سلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم مستمعتنا الفضليات، مستمعين الفضلاء الأعزاء، في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم من وحي الموسيقى، حيث نصغي للنغم وهو يروي لنا حكايا الروح، وهو يعبر ضفاف الوجدان مرصعا بيواقيت الإبداع وموشى بدرر الإمداع. موضوع حلقة اليوم بمشيئة الرحمن: المقامات حين تتكلم النغمة.

في هذه الحلقة مستمعين الأكارم وبإذن المولى سنغوص في بحر عربي أصيل، بحر المقامات. تخيلوا أحبتي المستمعين الكرام الأماجد أن لكل شعور مقاما، فكما أن الكلمات تعبر فالمقامات تجسد، تغني، تبكي وتناجي. فمقام الرصد مثلا مقام الوقار والاطمئنان، يفتتح به كثير من الموشحات والمقامات لأنه يضفي توازنا على النفس. وهناك مقام البيات من سماته أنه دافئ حنون، يلامس الروح كأم تغني لطفلها وهي تهدهده لينام. أما مقام صبا فمقام الشجن الخالص بامتياز، يولد في حلة لحنية وكأنه بوح عاشق حزين أو تنهيدة قلب مكسور. أما مقام الحجاز ففيه من المسحة الروحية والتأملية الكثير، كأنه باب إلى الترانيم ذات البعد الصوفي، أو باب إلى مغازي الغربة بمعنى البحث عن الهوية والتاريخ والانتماء المتجذر.

كما أسلفنا مستمعين الأعزاء نستشف ونستخلص أن لكل مقام مزاجا موسيقيا يحرك فينا ما لا تحركه الكلمات والمجازات ويفعل ما لا تفعله فينا أثرا الخطب والكلام إن شعرا أو نثرا. كما هو معروف لقد أبدع الموسيقيون العرب في تطويع هذه المقامات لخدمة الشعر والغناء والدعاء، فصار لحن القصيدة في الحجاز غيره في النهاوند رغم أن الكلمات ذاتها

بديهي مستمعاتنا مستمعينا الكرام أننا حين نستمع لمقام ما فإننا لا نسمع فقط بل نحس، نتذكر، نحيا لحظة داخل اللحظة، وكأننا بصدد تناص لحظي صنعت جميل.

إلى اللقاء باسمي فاطر الأرض والسماء، حيث الشعر يعانق النغمة فيوحي للنفس ببسمة، فيتجمل الآني بنغمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في صونه وعنايته وعونه ورعايته.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار مشرفا عاما يونس الكنتي
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة تواصل على مدار الساعة

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شيزين،
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
5: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
6: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
6: مستقبل بلادنا احنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
4: احنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
6: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
4: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: مستمعينا أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم جهتنا في أسبوع. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، عاشت ساكنة جهة الداخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد على إيقاع الأفراح العارمة والمباهج الكبرى لتخليد عيد الشباب السعيد المجيد الذي احتفل به الشعب المغربي هذه السنة في اليوم 21 أغسطس بالذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي مناسبة شكلت فرصة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركاتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وبمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، عرفت جهة الداخل وادي الذهب أنشطة تصدر تنظيمها قطاع النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الداخل وادي الذهب، بعد الأنشطة التي ترأسها سابقا المندوب السامي للقطاع مصطفى الكثيري بمناسبة الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. وتركزت الأنشطة المنظمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بأنشطة ثقافية تعرف بالذكرى وأهميتها. تتجدد صلة مغاربة العالم بالوطن، وتجدد معها دينامية عملية مرحبا بما تحمله من أجواء استقبال ولقاء وعودة إلى الجذور. وإذا كانت هذه العملية الوطنية

0: مشاريعهم وطموحاتهم الاستثمارية والعقارية تشكل بدورها وجها أساسيا من أوجه هذا الاهتمام. لذلك تميز الأسبوع الذي نودعه في هذا السياق بانخراط قطاعات المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والوكالة الحضارية الداخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة في حملات واسعة للاستقبال والتوجيه والمواكبة من خلال شبابيك خاصة ورواقات استقبال وأيام مفتوحة وخلايا للمداومة والاستشارة بهدف الاستماع إلى انشغالات أفراد الجالية وتبسيط المساطر ومساعدتهم على فهم الإجراءات المرتبطة بالتعمير والسكن والاستثمار. إلى هنا نختم مواد هذا العدد من برنامجكم جهاتنا في أسبوع. شكرا على وفائكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه

0: نصوتو ونقولو كلمتنا.
1: قطرة بقطرة تخضار التراب، صوتي وصوتك نبنو لغده.
2: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبو ونعدلو اللي علينا.
3: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتو كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيرو بكل مسؤولية.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

دربنا جنانه من رجلة المدنوب وبلاك تشهد الجبايل ابنين عمان سلوا وتعود وغرت الجرايل.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا في اختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعتنا مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التوعوي الحواري ضيف الأسبوع، البرنامج لكي يواكب الاستحقاقات الانتخابية وكي يسعى ويقربكم من المعلومة الصحيحة ومصادرها الموثوقة الرسمية، ويأكد أن المشاركة في الانتخابات ما هو فقط مجرد حق ولكن أيضا مسؤولية وطنية ومواطنة فاعلة. حلقتنا اليوم إن شاء الله ربنا له نخصها للمرأة والانتخابات، للمرأة اللي كيف تعرفوا جميع كتشكل نصف المجتمع وعندها حضور أساسي محوري وجوهري في الأسرة والمجتمع، لأن الأسرة هي نواة المجتمع وصوتها عنده واحد الوزن اللي هو مهم وحاسم وكيصنع الفرق في صناعة الاختيارات اللي كتحدد مستقبل ديال بلادنا. وأيضا كمنتخبة أو رئيسة مجلس تبتات تجارب على قلتها أنها كتكون فاعلة وفعالة. كيسعدني أنني نرحب بضيفنا الكريمة بلال بنت خوالها اللي هي حاصلة على دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان. هي أيضا مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهي أيضا ما شاء الله عليها فاعلة جمعوية ومهتمة بالشأن السياسي والانتخابي في محيطها، طبعا بجهة داخل وادي الدهب ولكن بالأقاليم الجنوبية بل على الصعيد الوطني بشكل عام. يكننا نحورها حول حضور المرأة في العمليات الانتخابية وشنهو دورها في اختيار من يمثلها وفي بناء مغرب المستقبل. ونشير بالنسبة لضيفتنا اللي له نحورها عبر الهاتف وهي متواجدة بمدينة العيون أنها حاصلة كما قلت على الدكتورة في هذا الجانب القانوني. أهلا وسهلا بك دكتور.

0: سمحتي دكتورة ندور في المحور الأول في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة الداخلة وهذا الاتصال بك عبر الهاتف، نتحدث عن المرأة والوعي الانتخابي. وفي هذا الصدد عندي لك سؤال دكتورة، علاه كنعتبروا بأن من المهم أن المرأة تكون حاضرة وواعية بالاستحقاقات الانتخابية؟ في نظرك أين تتجلى هذه الأهمية أن يكون عندها أن تملك أو تمتلك هذا الوعي؟
1: المرأة يعني ليست مجرد يعني ناخبة، هي مواطنة يا أستاذ العهدي.
0: نعم.
1: عندها حقوق وعليها واجبات، وصوتها يمكن يعني أن يسهم في اختيار من سيتولى تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسات التشريعية. يعني المرأة منين تصوت هي ما تختار يعني فقط شخص أو لائحة، بل تساهم في تحديد التوجهات اللي لها تأثر في قضايا يعني تهم الأسرة والتعليم والصحة والشغل، وكذلك يعني الحماية الاجتماعية والتنمية ككل.
0: جميل. طيب في سديد رأيك وتصورك الخاص الدكتورة من تخوالها، واش نقدر نقول اليوم أن مشاركة المرأة في الانتخابات هي أيضا مشاركة في صناعة مستقبل الأسرة، وإلى أي حد أن هذا الأمر وارد في الحقيقة؟ نعم دكتور.
1: بالتأكيد أستاذ، شفت المرأة هي أقرب أحد يعني أقرب شخص من تفاصيل يعني الحياة اليومية للأسرة.
0: تماما.
1: هي تعرف يعني جيدا انتظارات يعني أولادها وبناتها يعني، وكذلك مشاكل التعليم والتكوين والشغل والصحة وغيرها. لذلك فإن مشاركتها يعني الواعية في الانتخابات تعني أنها تساهم في اختيار من ترى فيه القدرة على الدفاع عن هذه القضايا يعني داخل المؤسسات الانتخابية.
0: طيب كنعتقد جازما دكتورة أن في فرق بين أن تذهب المرأة إلى صندوق الاقتراع فقط تقيس صندوق كأنها تزرق وتشارك في انتخابات، وبين أنها تصوت عن وعي. كيفتاش نقدو نجعلوا اليوم مشاركتها أكثر وعيا؟ لأن ما هي فقط عملية آلية ميكانيكية نزرقوا واحد الورقة في صندوق معين إلى آخره. إذن هذا الجانب ديال ترسيخ الوعي الانتخابي في نظرك دكتورة؟

0: مستورة معايير أخرى، لأن هذا الشيء ما هو فيه المجاملة كيف قلت بصراحة، وضفتي كلمة المجاملة لا تصلح في انتخاب، تصلح في المناسبات الاجتماعية في كذا، ولكن أمور اللي تعني منطقتنا وبلدنا وفيها الاستشراف المستقبل، فيلطنا كيف قلت أن نكون واعيين واعية. طيب صحيح لأنها أمانة ومسؤولية، وفي نظرك واش على المرأة أن تبحث بنفسها عن المعلومة الانتخابية؟ في نظرك واش هي تأخذ هذه المبادرة أنها تلوذ المعلومات؟ كاين مصادر معينة دكتورة؟
1: نعم يعني وبدون شك هذا أمر مهم جدا يعني في عصرنا الحالي. عندنا الحمد لله وسائل الإعلام، عندنا مصادر رسمية، عندنا كذلك فضاءات للنقاش، ويعني المرأة عليها أن تتحرى والله زاد تبحث عن المعلومة الصحيحة، وألا تجعل يعني مواقع التواصل الاجتماعي مصدرها الوحيد. يعني هون نركز على الوعي الانتخابي، يعني على المرأة أن تتحقق قبل أن تصدق وقبل وأن تفهم، يعني قبل أن تقرر. أعيدها، الوعي الانتخابي يعني نتحقق قبل أن نصدق وأن نفهم قبل أن نقرر.
0: وبالخصوص وأنت دكتورة أدرى مني أن في هذه الفترة كتكتار الإشاعات ياسر من هذا دار هذا كثير، متعرف كتكون واحد حرب نفسية، وأكيد هذا الشيء كتعيشيه وكتعرفيه، وبالتالي يلطنا نتيقنوا من أننا ناخذ أي خبر من مصدر رسمي موثوق، وكين القنوات ديال هذا الجانب. طيب ندور منك إلى سمحتي في محور آخر، أننا نركز على المرأة وترشح الانتخابات. أكيد لا يتشطريني الرأي اللي كيقول بأن المرأة، وهذا الشيء راه تقال في البداية، ما هي فقط ناخبة، ولكن تقد تكون أيضا ماشي تقد، من حقها أنها تترشح تكون مرشحة، وهذا من حقها وحق أي كان، سواء كان أنت أو ذكر. سؤالي لك دكتورة، كيفتاش كتشوفي من خلال رؤيتك الخاصة وطبعا تجربتك ما شاء الله عليك، الحضور ديال المرأة في المؤسسات المنتخبة؟ وانتي شفتي نماذج سواء في جهة الدخلة وادي الذهب أو في جهة العيون الساقية الحمراء وحتى في المنطقة ديال واد نون، كيفاش كتشوفي الحضور ديال هذا في المؤسسات المنتخبة؟
1: شفت أستاذ، حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة يعني مهم جدا. علاش؟ بها اللي تساهم في تنويع يعني الخبرات والرؤى داخل المؤسسات، وكذلك يعني يمنح المرأة فرصة المشاركة يعني في تدبير الشأن العام. والأهم من ذا كامل هو على أنها تكون يعني الكفاءة حاضرة، وهذا هو المهم، وأن يكون كذلك يعني الترشح مبني على يعني القدرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين، وليس فقط يعني على الانتماء إلى هذا الجنس أو ذاك، هذا أهم شيء.
0: صحيح، وهذا ما هو معيار اللي نقدو أننا في نظرك واش ندوروا أن العليات أو النساء بشكل عام في البرلمان فقط حيث لأنها امرأة وفيه كوتا حصيص وفيها مجموعة من الأشياء في إطار ما يسمى بالتمييز الإيجابي، هل فقط واش ذاك الحضور يكون عنده فقط طبع شكلي، أم أن المنتظر وهي مسؤوليات أخرى طبعا؟ وكيف قلت أن المرأة مؤهلة أكثر لأنها هي أدرى بشؤون لا الذكور ولا الإناث، عكس الرجل اللي عادة ربما بعض الأشياء في عالم الإناث هو لا يستوعبها، وبالتالي المرأة عندها هذه القدرة أو القابلية أنها تناقش العديد من القضايا وتحس بنبض شارع ديال الأسرة ديال الأم ديال الطفل ديال الأب ديال جميع الأفراد.
1: شفت السيد العهدي، نحن يعني نريد يعني امرأة كفأة أول شيء ومسؤولة، يعني قادرة على التواصل مع المواطنين وعلى فهم الملفات التشريعية وعلى الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، هذا أهم شيء. يعني المرأة ما تحتاج يعني إلى امتياز في الخطاب، وإنما تحتاج فرصة عادلة باش تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية، وهذا هو المهم في نظري.
0: وأظن وانت ربما نموذج، انت تبارك الله عليك حاصلة على الدكتورة، عاود ذكريني فاش موضوع كنتي اشتغلتي يا دكتورة؟
1: أنا

0: حكما دكتوره في القانون يعني العام والعلوم السياسيه ككل وتخصص يعني في القانون الدولي وحقوق الانسان، كنت نشتغل على المنظمات يعني الدوليه.
1: إذا أنت نموذج اليوم ديال المرأة اللي عندها فعلا كفاءة، وبالتالي المنتظر منها اليوم هو أن هاد الخبرة ديالها وهاد الكفاءة اللي عندها، وهذا علاه كنقولوا بأن هاد النساء اللي ما شاء الله في هاد المستوى، والدولة كتحرص أن الحضور النسوي ولا الحضور ديال المرأة في المجالس المنتخبة، فأكيد كيكون قيمة نوعية مضافة. وهذا كيف قلت أن عندنا نماذج في المجتمع ديالنا اللي فعلا كتأكد، والدليل كيف شرط وهو هاد اشتغالك وحصولك على الدكتورة ما شاء الله عليك. طيب بالنسبة للشابات من خلال تواصلك مع المحيط ديالك سواء في جهة الدخلة وادي الذهب أو في جهة العيون الساقية الحمراء، واش في نظرك كتشوفي دكتورة البلال أن الشابات عادوا يهتموا بما يكفي بالشأن السياسي والانتخابي من خلال تجربتك بنت خوالها؟
0: والله أستاذ والله هناك اهتمام، أكيد هناك اهتمام يا غير، نحتاج إلى مزيد من التأطير، تأطير الشباب والتوعية، وكذلك خاص حد يقبض بيديهم باش يبوسي بهم لقدام، يعني التشجيع.
1: صحيح بالفعل دكتورة، ده اللي قلتي كامل كله صحيح وصالح. نعم
0: يعني الشاب اليوم يا أستاذ العهدي، نعم. ومستمعين الكرام، لها حضور يعني قوي في المجتمع، يعني وتابع يعني قضايا التعليم والعمل وريادة الأعمال الحمد لله والرقمنة، وعندنا يعني متبعة أمور التنمية بصفة عامة وغيرها. يعني من الطبيعي أن يكون لها رأي في السياسات كذلك التي ستحدد يعني مستقبلها هي كامرأة والله كأنثى بصفة عامة. يعني المطلوب هو يعني أن ننتقل من الحديث والله زاد من الحديث عن الشباب باعتبارهم يعني مستقبل البلاد إلى إشراكهم يعني فعليا في صناعة الحاضر والمستقبل، هذا هو المهم.
1: إذن نعم إذا ما كانت عندك شيء ده. طيب دريك لهين نتناولوا محور آخر وأكيد في سؤال جوهري ومحوري، في نظرك دكتورة بنت خوالها واش صوت المرأة يقد أنه يصنع الفرق فعلا؟ لأن فيه بعض الاتجاهات أو بعض الآراء اللي تشكك فيك، تقول وأنا قاعد الصوت ديالي ما هو نافع، ما له الزاشي في المشاركة ديالي. هذا سؤال مباشر، واش يقد فعلا صوت المرأة أنه يصنع الفرق في الانتخابات، كما أيضا صوت الذكور ولا صوت الرجل أنه يصنع هذا الفارق؟ واش فعلا أن الصوت ما هذو اللي يشككون في قيمته، أشنو نظرك في هذا؟
0: طبعا يعني هو كل صوت واحد يمكن يعني أن يصنع الفرق، والله ما هو يمكن هو يصنع الفرق أكيد.
1: صحيح.
0: وصوت يعني المرأة ليس استثناء، منين تقرر المرأة باش تشارك وتشجع يعني أخريات يعني كيف على المشاركة ويعني وتختار عن الوعي
1: وعن قناعة
0: يعني عن وعي أكيد عن وعي وعن مسؤولية، هون راهي تساهم في بناء يعني وعي انتخابي داخل يعني أسرة، سواء أسرتها الضيقة وأسرتها الكبيرة والمجتمع ككل. يعني هون أعتقد يعني أن المرأة تستطيع أيضا أن تؤدي دورا تربويا مهما يعني في هذا المجال، يعني من خلال ايش؟ من خلال انها تعلم ابنائها اولادها يعني معنى المواطنه واحترام الاختلاف يعني وقبول الراي الاخر، وهون نصنع يعني مجتمع اكثر وعي.
1: صحيح. وهذا يعني علاها دكتوره عذرا على مقاطعتك، كاين قال بان المراه هي المجتمع كله، لان علاش هي كتولد النصف وكتربي النصف الاخر، وبالتالي فالمرأة هي المجتمع كله. طيب دكتورة جرت العادة فاش كيكون عندنا ضيف، أن سابق ما كنختموا معاه اللقاء ديالنا كنطلبوا منه أنه يوجه رسالة مباشرة للمرأة المغربية في جميع الجهات والأقاليم، وإن كان هنا يعنينا هذه الأقاليم الجنوبية للمملكة بمناسبة هذه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أش اللي هي تقولي لهم من خلال رسائل كتقدميها بصفتك مواطنة، بصفتك ما شاء الله عليك دكتورة أكاديمية، وندور منك إلى كنت إجازة أنك توجهي رسالة لهذا الأفراد. نعم
0: أقول لها يعني المرأة بصفتي امرأة يعني لا تتركي قرارك لغيرك، يعني صوتك ملكك وقرارك مسؤوليتك، يعني ما تخلي حد يختار مكانك، وما تسمعي يعني ما تسمحي يعني الإشاعة أو الضغط أو المصلحة العابرة، والله حتى المتغير القبلي باش يحدد موقفك، يعني أقراي وسولي وقارني واختاري. كذلك المرأة، فالمرأة التي تشارك في الانتخاب

0: لأنه مستقبلها، مستقبل أسرتها ومجتمعها ووطنها ككل.
1: الحديث معك دكتورة من تخوالها شيق ولكن الوقت ضيق، إلى سمحتي وخخديت من وقتك، بالنسبة لإذاعة الدخلة فعلا درت واحد المجموعة ديال البرامج اللي كلها كتركز على هذا ترسيخ الوعي بأهمية الانتخابات والتركيز على المشاركة المكثفة بالانتخابات، لأن كيكون عندنا واحد المعنى ديال الوعي ديال الأفراد وترسيخ ذاك الحس ديال المواطنة. فبالنسبة لك أستاذة متخولها، أكيد هذه البرامج كما قلت كلها أنها كتمشي في اتجاه ديال توعية المواطنين، أنت بالنسبة لك كأنت كامرأة كأم كدكتورة كمواطنة، كيفاش كتشوفي مثلا هذا النوع ديال البرامج، مثلا صوتك أمانة أو لا ضيف الأسبوع أو لا برامج أخرى كينجزوهم زملاء آخرين في برامج أخرى، وإذاعة الداخلة سطرت واحد شبكة برامجية اللي كتهتم بهذا الجانب؟ نعم دكتورة.
0: أستاذ العهدي، يعني هذه البرامج تعني لي بالنسبة لي كرأي شخصي أن الصوت الانتخابي مسؤولية وأن علينا جميعا أن نحسن استعماله. الصوت أمانة لأنه يعني يعبر عن إرادة المواطن، والاختيار أمانة لأنه كذلك يؤثر في المستقبل. ولهذا أقول لكل امرأة، لا تستهيني بصوتك ولا تقولي أن صوتي لن يغير شيئا، ربما يكون صوتك هو الصوت الذي يصنع الفرق.
1: تبارك الله عليك دكتورة. إذن كنشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الماتع والمفيد معك. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة على كل ما تفضلت به من معلومات. كانت هذه حلقة أخرى ضمن سلسلة حلقات برنامجكم ضيف الأسبوع، اللي من خلاله كنزيد نأكد بأن الانتخابات ما هي فقط مجرد يوم للتصويت، وإنما هي ممارسة للمواطنة وتحمل المسؤولية في اختيار من يمثلنا. فإلى كل امرأة نقول كوني حاضرة، كوني واعية، اختاري عن قناعة، لأن صوتك أمانة واختيارك مسؤولية ومشاركتك تأكدي تصنع الفرق. إلى اللقاء في حلقة جديدة ومع ضيف جديد وموضوع جديد.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي

0: علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
1: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمة كبيرة، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح، بحال الأشخاص اللي تم عزلهم من مسؤولية انتدابية بحكم نهائي، أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة. الهدف هو أن المنافسة الانتخابية تكون بين أشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: شنو هما الإجراءات المديرة باش نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، بحال محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة، وكيعاقب حتى على استعمال شبكة التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: حنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
7: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أهلي ما فاهمينيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي، هو كل شيء.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ندورو لخالنا ولولادنا نصوتو ونخدمو بلادنا.
1: نعودو واقفين على همنا نصوتو ونقولو كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنو لغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبو ونعدلو اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتو كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيرو بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: عزيزنا مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وطلنا كل قصتنا وسمرتاح في الغياب
1: سمرتاح في الغياب
0: عاودنا عارف عزيزنا ومشينا وجينا

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تونكارا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صارة بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالات كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
3: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
2: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنونا المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
3: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة. وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
2: إذن قال في تسجيل سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات، ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى، وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر والتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبئ بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب، كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع، وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي. ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخليجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية، وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت، ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر، ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره، ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأمل أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدب البحر فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان طرح الأخير على نفسه سؤالا حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة وطبعا يضيف وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. فالبحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بلادنا نهار 23 شو تشامبيون. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعينا الأفاضل في كل مكان من المحيط إلى الخليج، أقرئكم السلام مرحبا بأسماعكم الطيبة إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم من أدب البحر، شاكرا لكم وفاءكم وإغناءكم لمحتويات البرنامج.

0: نستهل محاور هذا العدد بالحديث عن البحر في المجاز اللغوي والبلاغة العربية، فالبحر كما في كريم علمكم يعد من أكثر الصور حضورا في البلاغة العربية، إذ لم يقتصر حضوره على معناها الحقيقي بوصفه فضاء مائيا شاسعا، بل انتقل إلى المجال المجازي ليصبح رمزا للاتساع والعمق والثراء والقوة، بل وللغموض والخطر أحيانا. وهكذا اكتسبت كلمة البحر طاقة دلالية كبيرة جعلتها تتردد في الشعر والنثر والأمثال والخطاب اليومي على حد سواء، عن الطبيعة والمقومات التي يرتكز ويقوم عليها البعد المجازي في اللغة في علاقته بتيمة البحر. وافانا الأستاذ سعيد عليان مشكورا بتسجيل صوتي يقول فيه:
1: يقوم المجاز في اللغة العربية على نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بينهما، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. من هذا المنطلق أصبح البحر مرجعا بلاغيا قنيا تستعيره اللغة للتعبير عن صفات الإنسان وأحواله وتجارب الحياة. فعندما نصف عالما بأنه بحر في العلم

وتاهة في بحر من المشكلات، حيث يتحول البحر إلى فضاء نفسي يعكس الحيرة والضياع ويجسد ضخامة التحديات التي تواجه الإنسان. وفي الشعر العربي كثيرا ما يقترن البحر بالعاطفة، فيصبح رمزا للشوق واتساع الأمل وبعد المسافات وانتظار اللقاء، كما يرمز أحيانا إلى تقلبات الزمن. فتشبه الحياة بأمواج البحر، يوم هادئ وآخر عاصف، في إشارة إلى أن دوام الحال من المحال.

عطفا على ما أشار إليه الأستاذ سعيد عليان، نستشف أن البحر ليس مجرد كلمة في المعجم، بل هو صورة ذهنية وثقافية راسخة كلما وردت في سياق مجازي فتحت أمام المتلقي آفاقا واسعة من التأويل، وأضفت على التعبير قوة وجمالا وعمقا.

في المحور الثاني لهذه الحلقة مستمعينا سنتناول تيمة البحر في الأمثال والتعابير الشعبية، فإذا كان الأدب الفصيح قد جعل من البحر رمزا بلاغيا زاخرا بالمعاني، فإن الذاكرة الشعبية بدورها احتضنت البحر وصاغت من حضوره أمثالا وتعابير وحكما استلهمت من أمواجه دروس الحياة ومن مده وجزره صورا تعبر عن تقلب الأيام ومن خيره الوفير.

0: كما يواجه الإنسان في حياته تحديات الزمن وتقلباته، ولذلك أصبحت رحلة البحر صورة مكثفة لرحلة الحياة نفسها. ولعل أجمل ما في التعابير الشعبية أنها لا تكتفي بوصف البحر، بل تمنحه روحا إنسانية، فيغضب ويرضى ويمنح ويمنع ويختبر الرجال ويكافئ الصابرين.
1: تأسيسا على ما أشار إليه الأستاذ محمد مولاي، نستخلص دون جهد وعميق أو طول إمعان قدرة المخيال الشعبي على تحويل المكان إلى رمز، وتحويل التجربة اليومية إلى حكمة خالدة. وهكذا فإن البحر في الأمثال والتعابير الشعبية ليس مجرد عنصر من عناصر الطبيعة، بل هو ذاكرة جماعية ولغة ثقافية ومستودع للقيم الإنسانية تتجسد فيه معاني الصبر والعمل والأمل والإقدام واحترام قوى الطبيعة. ومن خلال هذه الأمثال والتعابير نستطيع مستمعين الأفاضل أن نقرأ جانبا مهما من علاقة الإنسان بالبحر، لا بوصفه فضاء جغرافيا فحسب، بل بوصفه شريكا في تشكيل الوعي والثقافة والوجدان.
2: وراقت تأتي وجبتني

والسرد والفنون يتبين لنا أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، ولا مجرد كتلة مائية تفصل بين القارات، بل هو لغة إنسانية عالمية ورمز كوني استطاع أن يتجاوز

إلى البحر بإعجاب وهيبة في آن واحد، رآه مصدرا للحياة وطريقا للتواصل بين الأمم ونافذة على المجهول ومدرسة للصبر والإقدام. ومن هنا تشكلت حوله الأساطير ونسجت القصائد ورسمت اللوحات وكتبت الروايات، حتى غدا البحر حاضرا في مختلف أشكال التعبير الإنساني.

ولعل السر في هذا الحضور الدائم يكمن في أن البحر يشبه الإنسان، فهو يهدأ ويثور، يمنح ويمنع، يخفي ويكشف، يحمل الأسرار كما يحمل الأمل. ولذلك وجد فيه الأدباء والفنانون مرآة للنفس البشرية، تستوعب الفرح والحزن والخوف والرجاء والانطلاق والعودة. وفي المغرب حيث يلتقي البحر بتاريخ عريق وحضارة ضاربة في القدم، اكتسب هذا الفضاء معنى إضافيا، فأصبح رمزا للانفتاح على العالم وللتبادل الحضاري والثقافي وللعيش المشترك بين الشعوب. أما في الأقاليم الجنوبية للمملكة فإن البحر ليس مجرد مشهد طبيعي، بل هو جزء من الهوية المحلية وذاكرة للأجيال ورافد للثقافة الحسانية التي حظيت في أشعارها وحكاياتها وأغانيها تفاصيل العلاقة الحميمة بين الإنسان والمحيط. ومن هنا فإن الحديث عن البحر في الأدب ليس حديثا عن الماء وحده، إنما هو حديث عن الإنسان نفسه، عن أحلامه ورحلاته وانتصاراته وانكساراته، وأساسا عن قدرته الدائمة على مواجهة المجهول كما يواجه البحار أمواج المحيط.

وهكذا يظل البحر كتابا مفتوحا لا تنفد صفحاته، يقرأه الصياد بلغته، ويكتبه الشاعر بقصيدته، ويرسمه الفنان بريشته وألوانه، ويصوره المخرج بعدسته، ويتأمله الفيلسوف بحثا عن أسرار الوجود، وكل واحد منهم يكتشف بحرا مختلفا، لكنهم جميعا يلتقون عند حقيقة واحدة، وهي أن البحر سيبقى أحد أعظم مصادر الإلهام في تاريخ الإنسانية، وأحد أعمق الرموز التي عبرت عن علاقة الإنسان بالطبيعة والحياة. وبذلك ندرك أن البحر ليس نهاية

اليابسة، بل بداية الحكاية، حكاية الإنسان مع الحلم ومع المعرفة ومع الاكتشاف ومع الإبداع الذي لا يعرف حدودا تماما، كما لا يعرف البحر نهاية لأفقه الممتد.

وهكذا سيداتي سادتي نصل إلى ختام رحلتنا السندبادية في رحاب برنامجكم من أدب البحر، بعد أن أبحرنا سويا ومعا بين أمواج اللغة، وتأملنا حضور البحر في المجاز وفي الأمثال وفي الشعر وفي السرد وفي مختلف تجليات الإبداع الإنساني. أكيد قد أدركنا بمعيتكم أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، بل هو رمز ثقافي وإنساني عميق حمل عبر العصور أحلام الإنسان وعكس مخاوفه وآماله، وألهم الشعراء والكتاب والفنانين، فكان كتابا مفتوحا لا تنفد صفحاته، ولغة عالمية تتجاوز الحدود والأزمنة. ويبقى البحر مهما اختلفت القراءات وتنوعت الرؤى مدرسة في الصبر ومصدرا للإلهام ومرآة تعكس جمال الكون وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فمن هدير أمواجه تولد الحكايات، ومن امتداد أفقه يولد الأمل، ومن أسراره يولد الشغف الدائم بالمعرفة والاكتشاف. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الأوفياء على طيب المتابعة ونبل المرافقة وحسن الإصغاء، آملين بمشاركتكم النوعية أن نكون قد أضفنا أو أضأنا أيضا جانبا من جمال البحر في الأدب والثقافة، وأن نكون قد جعلنا من هذه الرحلة موعدا جديدا مع الكلمة الراقية والفكر الجميل، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم أدب البحر من أدب البحر. تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بخير، وأوفياء للأدب، عاشقين للجمال، مؤمنين بأن البحر سيظل دائما قصة لا تنتهي وإلهاما لا ينضب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

قرب تواصل وانتع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: صاحب احمد، ما كان صاحبك هاي
1: ملك تيجي نعوض على شي وثيقة إدارية، نعوض على قيمة من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا مسؤول ديال هاد المصلحة اللي هو ملي الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: الوثيقة شنو درتي؟
1: مازال هضر ليا ديالك كيفاش غندير؟ أنا غادي نخطي غير عادي باش نتعلم الطوع والهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش كتعطي هاد الرشوة هادي؟ أما أنا كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما توقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم بالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد كان لك رشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحميني المبلغين، وزايدين هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، ومن فعلا كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القهرة بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي حمي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على أهلنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا. قطرة بقطرة خضار التراب صوتوا صوتك نبنوا الوغدة.
0: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بلادنا ونتاخبوا ونعدلوا اللي علينا.
1: احنا المغاربة ديما على بلادنا نعرفوش شنو تندير. نصوتوا كامل في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذا كنت تذكر عنصر في الذاكرة وصدر لأغوارك

0: نمر هدوقنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة.
0: الانتخابات التشريعية هو فرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: Ήταν φάρσα.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يأتي هذا الدرس المبارك في إطار الرسالة الملكية السامية التي وجهها مولاي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث العظيم الذي غير وجه التاريخ وأضاء للإنسانية طريق النور والرحمة والهداية. حديثنا اليوم سيكون عن أطهر نسب وأشرف سلالة عرفها التاريخ، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الإرهاصات والعلامات التي سبقت ظهوره الكريم، إذاناً بميلاد عهد النور. لقد اصطفى الله تعالى نبيه الكريم من خير البيوت وأطهر الأنساب، فكان نسبه صلى الله عليه وسلم طاهرا متصلا بالأنبياء. روى مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فهذا هو القدر المتفق عليه من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فعدنان من ولد إسماعيل نبي الله بن إبراهيم خليل الله عليهما الصلاة والسلام، فقد اختاره الله عز وجل من أزكى القبائل وأفضل البطون وأطهر الأصلاب، فما تسلل شيء من أدران الجاهلية إلى شيء من نسبه صلى الله عليه وسلم. فلهذا الاختيار دلالة واضحة على أن الله عز وجل ميز العرب على سائر الناس، وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى. فقد روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ظهرت في العالم علامات وإرهاصات تنبئ بقدوم هذا النور العظيم، منها ما وقع في عام الفيل من حماية الله لبيته الحرام حين أهلك جيش أبرهة الحبشي الذي قصد هدم الكعبة، فكانت تلك إشارة إلى أن لهذا البيت ربا يحميه وأن نبيا سيبعث منه قريبا. وكذلك ما رآه الناس ليلة ميلاده الشريف من نور أضاء قصور الشام وانطفأت نار المجوس التي لم تخمد منذ 1000 عام، وجفت بحيرة ساوى، وانهارت بعض قصور كسرى، وكلها كانت دلائل على أن عهد الظلم قد ولى وأن عهد النور قد بدأ، كما وردت بشارات في الكتب السماوية السابقة حيث بشر الأنبياء والأحبار بقدوم نبي اسمه أحمد، صفاته وصفات قومه توافق ما جاء في الإسلام. فقد قال الله عز وجل: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. أيها الأحبة المستمعون، إن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم شرف للأمة كلها، وأن مولده وبعثته نعمة للبشرية جمعاء، فواجبنا اليوم أن نحيي في قلوبنا محبته ونسير على سنته ونجعل سيرته قدوة لنا في حياتنا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل ولادنا هو الأولوية، اليوم نهين صوته بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخير اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
0: هذا وقت الحق، لا نصوت ونعود مسؤول.
3: كل شيء لا يعود في اختيارنا، نصوت ونعود حاسين بقرارنا.
2: احنا المغاربة ديما على بلادنا، مع 23 شنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: شو العمر تأسنوا التلاعظة في حياتكم مع عسر التلاعظة مسلسل اللي نبغي نعايني المدس
5: مع عسر التلاعظة الفراجة النتائج واخبار رياضة في المتلاعظين.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلات ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
8: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
9: انا ريت الشارع سليمان مقيمتك

العزر الذي على العدي الذي في العزر الذي في العهد ارتفت علي الأصابع.

وهل رضعت من ذدي سمسم رضعة فلا حرمت يوما عليها المراضع يوما عليها المراضع.

0: حضراتكم الدائرة لصلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة وأنواعها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: 看这俩都先拿走。
1: 不是，还得四大安全。

التحية والسلام ورحمة حفت دموع كتابها بالمعجمين.

0: قلسان ما قط خفايا
1: زين
0: أخذ رسانة لقد أخذ رسانة خفزاد معاه كارد شط

0: ما قالوهاش هما قالوا هاي زوين منين شوي
1: لما قالوا
0: هما قالوا ما انت زوينه

0: اللي ما نبقي
1: نخطاكم في الشعار اللي هو الجينة
2: اللي ما نبقي نخطاكم في الشعار اللي هو الجينة
1: جنوب المغرب حياكم من قاعدين المدينة
2: جنوب

0: السهرة هون في العيون في المدينة.
1: ها؟
0: زينة عندي هذه السهرة هون في العيون في المدينة.
1: زينة عندي هذه السهرة هون في العيون
0: في المدينة. جميع أنحاء الصحراء في عوينات اللي أطمع فيه.

0: برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كيف تعرفوا جميع، مع حلول فصل الصيف كتجدد صلة مغاربة العالم ببلادهم ووطنهم المملكة المغربية، وأيضا كتجدد معها واحد دينامية خاصة لعملية مرحبة بكل ما تحمله من أجواء استقبال ولقاء وعودة إلى الجذور. طبعا الناس كتكون محشة أهاليها وحبابها وأرضها ومناطقها وكل ربوع المملكة. وإذا كانت هذه العملية الوطنية الكبرى كتجسد في العمق عناية المغرب بأفراد جاليته المقيمة بالخارج، فإن تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتسير قضاء مصالحهم في هذه الفترة لكي يفوتوها في المغرب، ومواكبة أيضا مشاريعهم وطموحاتهم الاستثمارية والعقارية تشكل بدورها واحد الوجه أساسي من أوجه هذا الاهتمام والعناية، اللي أصلا هي عناية ملكية سامية في أساسها. في هذا السياق مستمعتنا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، كتنخرط المصالح المعنية في حملات واسعة للاستقبال والتوجيه والمواكبة من خلال شبابيك خاصة ورواقات استقبال وأيام مفتوحة وخلايا ديال المداومة والاستشارة، طبعا بهدف الإنصات لنبض والاستماع لانشغالات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأيضا تبسيط المصادر ومساعدتهم على فهم أشنهي الإجراءات اللي كترتبط بالتعمير والسكن والاستثمار. فهذا اللقاء مستمعين الكرام اللي انسلطوا الضوء إن شاء الله ربنا على هذه المبادرات والخدمات، اللي انتعرفوا عن قرب على طبيعة المواكبة اللي كتقدمها المصالح المعنية، وعلى ما كتوفروا من آليات وتدابير لتسهيل إنجاز مشاريعهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم. معي ببلاطو أثير إذاعة الدخلة الضيفين الكريمين، سي محمد العالم بصفته المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة. سي محمد مرحبا بك.
1: شكرا، نشكر الإذاعة على هذه الاستضافة، ونتمنى أن نقدم برنامج يعني يليق بهذه المناسبة.
0: أكيد إن شاء الله. وبنفس الحرارة كنحيي سي محمد أهل عبد القادر بصفته رئيس مصلحة الشؤون القانونية مكلف بالتواصل بالوكالة الحضرية الداخلة وادي الدهب. سي محمد مرحبا بك.
2: شكرا لإذاعة الداخلة على الاستضافة في هذا البرنامج الرائد عن قرب.
0: صحيح. إذن طيب، بداية ندور منك سي محمد العالم إلى سمحتين، تحدث المستمعين عن شنو هي الإجراءات اللي تم اتخاذها على مستوى قطاعكم لاستقبال مغاربة العالم. أكيد فيه برنامج أو مذكرة وزارية في هذا الموضوع.
1: شكرا. يجب أن يعلم المواطنين الكرام وكذلك المستمعين عبر هذه الإذاعة التي تقدم برامج يعني اجتماعية وبرامج كذلك متعددة في جميع المجالات، وهذا فيما يخص البرنامج يخص المغاربة المقيمين بالخارج. بطبيعة الحال على صعيد الوزارة، سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد اللاممركز يعني على الصعيد الجهوي، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وهي إجراءات تقريبا تكون كل سنة، يعني من خلال الإجراءات التالية: إحداث خلايا استقبال أو آلية شباك الوحيد، توفير فضاء استقبال مناسبة بأماكن العمل لهذه الفئة، تيسير أولوج أفراد الجالية المغربية إلى المعطيات التعميرية، يعني عبر المواقع يعني عبر الوسائط الرقمية، ضمان مواكبة خاصة للملفات ذات الطابع سواء التعميري أو كذلك الاستثمار أو السكنة، إحداث نقاط ارتكاز هنا على مستوى الوكالة الحضرية بصفتها هي التي تنظمها بتنسيق مع المديريات الجهوية للإسكان والمفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير وكذلك شركة العمران. بالتالي على أن هذه هي الإجراءات التي دأبت الوزارة عليها منذ سنوات، ودائما نحن نطور هذه الإجراءات يعني لكي نواكب التطور الحاصل فيما يخص عملية مرحبا التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعني عناية مهمة نظرا لما لهذه الفئة من دور مهم في التنمية على الصعيد كل جهة وعلى صعيد الوطن ككل.
0: طيب سي محمد أهل عبد القادر، على مستوى الوكالة الحضرية الداخلة والإداب، وأنت ما شاء الله عليك رئيس مصلحة الشؤون القانونية مكلف بالتواصل، أشني أهم الإجراءات اللي تم اتخذتها الوكالة الحضرية إياك أنها تستقبل مغاربة العالم؟
2: بداية لابد من التأكيد على أن مغاربة العالم يشكلون فيها عزيزة من مواطنينا وشريك أساسي في الدينامية التنموية اللي تشهدها بلادنا. وبالنسبة لجهة الداخلة واد الذهب، فإن الاهتمام بهذه الفئة يكتسي أهمية خاصة بالنظر لما تعرفه الجهة من تحولات عمرانية واستثمارات ومشاريع تنموية، وما يجعل مواكبة مغاربة العالم تسهيل ولوجهم للخدمات وأيضا المعلومات المرتبطة خاصة بالتعمير والبناء من الجوانب اللي خاصة اللي تحرص عليها الوكالة الحضرية. وفي هذا الإطار وتمشيا مع السؤال طرحته، الوكالة الحضرية دابت كل سنة على أنها تتاخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لاستقبال هذه الفئة العزيزة، تماشيا طبعا كما قال السيد المدير مع التوجيهات السامية صاحب الجلالة وأيضا مع الدورية الوزارية لوزارة وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان سياسة المدينة. تتمثل هذه الإجراءات والتدابير أولا في احتضان تخصيص فضاء خاص لهذه الفئة داخل مؤسسة الوكالة الحضرية، فيها بعض المنشورات، فيها بعض بالتعريف بأهم ما تقوم به الوكالة الحضرية بالوثائق التخطيط إلى غيرها، أيضا وضع رهن إشارة شباك وحيد بهذا بقر الوكالة الحضرية طيلة فصل الصيف، أيضا تنظيم مداومة خارج أوقات العمل الرسمية وأيضا في أيام السبت. والوكالة الحضرية حدثت أيضا خلية مداومة مشاركة فيها جميع موظفي الوكالة الحضرية طيلة فصل الصيف. هذا الأساس من نوع لأنه دراسة قضاياهم ومطالبهم وتقديم معلومات تعميرية. أيضا الوكالة الحضرية وضعت رهن إشارة مغاربة العالم رقم خاص من أجل الاستفسار ومن أجل التواصل، وأيضا عندهم الحق على أنه اطلاع من خلال موقع الوكالة الحضرية www.audakhla.ma. هذه هي عدة إجراءات لتدابير
0: قادمة. وبالنسبة لهذه العملية سي محمد، فيها أطراف أخرى كتنسق؟
2: طبعا الوزارة، وزارة الإسكان والتعمير، وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمدة سنتين عملت على أنه يكون تنسيق بين كافة المتداخلين على مستوى جهة الداخلة واد الذهب، المتداخلين في القطاع، مديرية إسكان وسياسة المدينة، أيضا المفتشين الجهوي إعداد التراب، أيضا وكالة، أيضا شركة التعمير، شركة العمران، وأيضا الوكالة الحضرية. الهدف الأساسي والمركز الجهوي للاستثمار، الهدف الأساسي على أنه هذه المكونات ككل هي بينها قواسم مشتركة يمكن تقدمها لمغاربة العالم، على اعتبار على أنه مغاربة العالم الهدف الأساسي هو أنهم عندهم مجموعة من الخدمات تخص الاستثمار، تخص التعمير، تخص البناء، وفي هذه المؤسسات صحيح. ككل هي تجمع، وبالتالي
0: القطاعات
2: الأساسية ومهمة بالنسبة لهذه الفئة بالأساس.
0: سي محمد، العالم أكيد تحدثنا عن الإجراءات اللي تم اتخاذها على مستوى المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة اللي أنت مديرها الجهوي. ندور منك إذا سمحت شني الخدمات اللي كتقدم من طرفكم لهذه الفئة اللي هما مغاربة العالم.
1: شكرا. أولا بالنسبة للمديرية الجهوية للإسكان ومن خلالها يعني الوزارة ككل تقدم العديد من البرامج ومن كذلك المشاريع لهذه الفئة، وبطبيعة الحال هذه المشاريع تهم المواطنين المقيمين بالخارج وكذلك المغاربة داخل الوطن، ومن أهمها أننا نكون دائما نعلمهم بالبرامج التي يعني تنجزها الوزارة فيما يخص السكن. مثلا هناك برنامج دعم السكن، نحن نحاول أن نشرح لهذه الفئة يعني مزايا هذا البرامج، وكذلك يكون هناك تواصل حتى مع المواطن حتى لو كان خارج الوطن من أجل إعلامه بكل المستجدات فيما يتعلق بهذا يعني ببرنامج دعم السكن الذي سيمتد من سنة 2024 حتى 2028، وهو بطبيعة الحال يعني له مزايا. مثلا إذا كان الشقة التي سيشتريها قيمتها مثلا 300,000 درهم، ستكون هناك مثلا ميزة أنه سيأخذ 10 ملايين من طرف الدولة، وإذا كانت أكثر من 30 مليون سنتيم فإنه سيأخذ مثلا 7 ملايين. هذه مزايا، وكذلك نطلعهم على الجديد فيما يخص دائما بالمجال السكني. بالنسبة للمديرية الجهوية والمديريات الجهوية على الصعيد الجهوي، يعني على أن نحن الخدمات التي نقدمها للمواطن العادي يمكن حتى كذلك أن نقدمها للمواطن الذي هو من ساكنة الداخلة فيما يخص بالوثائق التي تهمنا نحن، ونحن نحاول أن نصرع له مثلا الشواهد التي نصدرها نحن، فنحاول ما أمكن أن نكون يعني نمارس نوع من يعني الديمقراطية الخاصة بهم هم بالمواطنين نظرا
0: يكون تكافؤ.
1: نعم تكافؤ فرصة
0: مع تشجيع، لأن هادو كيجيو هما غير مرة.
1: نعم نحن حد كذلك نأخذ حد ذلك حيز الزمني يعني، وهذا في حد ذاته مهم بالنسبة لهذه الفئة، وعامل كذلك عامل البعد عن الوطن، وهذه يعني نحن منفتحين ودائما نكون نمارس نوع من التيسير بالنسبة لهذه الفئة خصوصا فيما يخص الوثائق وكذلك الاستشارات.
0: أكيد. طيب سي محمد عبد القادر، بالنسبة للوكالة الحضرية الداخلة وادي دناب، شنو هي الخدمات اللي كتقدم لهذه الفئة ديال المواطنين؟
2: لا بد من الإشارة أولا على أنه الوكالة الحضرية تعتمد التحول الرقمي كآلية لتحديث الإدارة وتسهيل ولوج المواطنين والمستثمرين إلى خدماتها، وطبعا هذه فرصة
0: على أن تدخل في ديك رقمنة الإدارة،
2: وهذا هو الأساس، لأنه الهدف شنو؟ احنا اليوم نتكلم عن فئة هي في خارج الوطن، ونتكلم عن فئة أندورهم قربوا لها الخدمات. كيف يمكن قربوا الخدمات؟ هذه فرصة على أنه هذا التحول الرقمي هو ساهم سواء قاع بالمواطنين بصفة عامة، ولكن بهذه الفئة بصفة خاصة لتقريب الخدمات
0: لأنها هي محتاجة أكثر.
2: بالتالي الوكالة الحضرية دخلت تتقدم مجموعة من الخدمات في إطار ما يسمى بالتدبير المادي للملفات. هذه الخدمات لأنه هذه الخدمات بينها مثلا يمكن نذكره، نعم. على أنه الوكالة الحضرية عندها مكتب ضبط رقمي بيرو دوردر ديجيتال، يمكن من فرنسا من إسبانيا من بلجيكا يمكن هذه الفئة تقدم تدع وثائقها في هذا
0: تقريب
2: الخدمات. لكن أيضا أنت تقدم، كنت قدمتها مثلا في شهر سابق الصيف، ولكن منين تجي تجبر رأسك وثائقك قدامك، تجبر راسك امورك وطلباتك ومقترحاتك اللي قدمت شهر قابل، لانه احنا الاساس شنو هو؟ الاساس على انه هذو الناس عندهم وقت ضيق
0: تماما،
2: هما طبعا الحنين الى الوطن الحنين الى العائله، ولكن ايضا يضروا يقضوا حوائج،
0: وهذا هو
2: الاساس، لانه احنا منين عدلوا شباك واحد معدلينه لهذه الفئه، ثانيا نفتحوا لهم نظموا لهم ابواب مفتوحه، نحاول أن نقدم لهم الخدمات. باش نسترسل لك في مجموعة من الخدمات، منها مذكرة المعلومات التعميرية إينوت، يعني يمكن لأي اي مرتفق من هذه
0: الفئه فكره على العروض
2: يجي لانه اليوم الوكاله الحضريه تقوم بالتخطيط والتخطيط في مجال التعمير، وتقوم ايضا لانه عندها تدخل في اختصاصها طلبات رخص البناء، لانه ياسر من المرتفقين هم عندهم مجموعه من المشاريع البناء يبنوا يكلفوا مثلا، ولكن ايضا يدور يتابعوا عن طريق الوكاله. اليوم فم اعتماد منصه رقميه تسمى رخص، يمكن لك بالتنسيق مع المهندس وتنسيق مع المال الاداره تطالع على ملفاتك
0: ايضا، يمكن تدخل في التبسيط،
2: وهذا تبسيط المساطر. ايضا الوكاله الحضريه عندها ما يسمى الدراسه القابليه للملفات، وهذا في اطار التبسيط، لانه هذه الفئه انت سابق يمكن وراه، يمكن هذا كامل قلنا عنه يعدل، يمكن يعدل عن بعد دراسة الملفات، أنا ندور نعدل مثلا دور نبني دور نشري دور كذا، مجموعة من المعلومات يمكن تطلبها والوكالة الحضرية تساعدك فيها. اليوم نتكلم عن داخلة بصفة عامة كجهة كتخطيط المرتفق، والله مغاربة العالم يدور يسول يدور يستثمروا، الوكالة الحضرية هي الجهة مثلا المخولة لها في جانب التخطيط جانب التعميري، على أنها تعطي المعلومة الصحيحة الدقيقة لهذه الفئة دون تشويه،
0: اللي كتكون رسميه
2: وتكون جهه رسميه. ومن هذه القنوات اللي ذكرت يمكن ندخل فيها. وبالتالي احنا كوكاله الحضاريه ايضا على انه من بين ايضا الخدمات وفرت سواء وزاره اعداد التراب والتعمير والاسكان، على انه اي مواطن واي مرتفق وخاصه مغاربه العالم يطالعوا على وثائق التعمير، يطلقوا على وثائق التعمير انطلاقا من بوابه اسمها www.tamir.m. بالتالي هذاك اي جهه مثلا الداخله بتبغي تعرف وثائق التعمير لها، لانه احنا من نتكلم على وثائق التعمير فهم تصميم تهيئه فهم مخططات توجيهيه فهم الى غيرها، هذه المخططات شنو الاساسي منها؟ لانه تعطيك الفكره على المشروع اللي تقدر تعدل فماتيه ما، وبالتالي
0: المستقبل
2: ايضا وبالتالي تعطيك حتى الرؤيه المستقبليه على مدى بعيد. وبالتالي الوكاله الحضريه هي وسيط لتوصيل هذه المعلومه، ايضا وسيط لتقديم هذه الخدمه، الا على انه فرصه نتكلموا ربما في ختام هذا البرنامج نوجهوا مجموعه من
0: مرتبطه بالكره. سي محمد قبل انني حنا واصلين للختام، الى ما عدت عندك شيء اضافه هنا، نبغيك بالنسبه للمركز الجهوي للاستثمار واخا ما هو القطاع ديالك، الى كان ممكن من باب اننا نشر المعلومه وتعميمها على المستمعين، اشنو دوره هو في هذا العمل؟
2: قلنا على انه هو حقيقه احنا مجموعه من القطاعات المتدخله في المساهمه والمساعده لتقديم الخدمات للمهاجرين المغاربه والله مغاربه العالم، لانه هم فئه مساهمه في الاستثمار والداخله كما قلنا سابقا،
0: استثمار
2: وفي الدينامي ويدافع عندهم مجموعه من
0: وداكشي علاش كنتقسم حتى هم على مقاطعتك في جل الخطب الملكيه دائما تتم الاشاده والتنويه بوطنيتهم لانهم سفراءنا
2: هم اولا وجه الدوله في الخارج
0: صحيح سفراء،
2: ايضا نقل الرسالة الصحيحة من الواقع اللي هو فيه اليوم تشهد الدينامية اللي تشهدها الدخل والذهب، لكن بالمقابل أيضا هم يقدروا يوجدوا نفوسهم لأنه في يوم من الأيام له يرجعوا، أيضا هم مساهمين في العملة الصعبة. بالتالي اليوم المتدخلين كما قلنا سابقا في المقدمة من مكونات الوزارة وأيضا المركز الجهوي للاستثمار، لأنه اليوم وكان المركز الجهوي للاستثمار احتفل باليوم العاشر من
0: أغشت اليوم الوطني
2: ونحن كنا نشارك فيه وقدم أيضا أسبوع الاستثمار، لأنه المركز الجهوي للاستثمار هي الجهة المخول لها تقديم المساعدة وتبسيطها، وأيضا نقولوا تقبض بيد المهاجر إلى بر الأمان في مجال الاستثمار وتقديم مساعداته فيه، وهذا طبعا بتعاون مع كافة المتدخلين من وزارة إعداد التراب والتعمير وسياسة المدينة.
0: طيب سي محمد العالمي لعدت فيه كلمة نختموا بها هذا الحوار أظن المهم راه قدمته قبل.
1: شكرا للسيد مقدم البرنامج. طبيعة الحال يعني نحن دائما هذه الفئة العزيزة على نقول كل المغاربة نظرا لما تقدمه سواء في التنمية، وسواء كذلك نظرا لمساهماتها حتى الدبلوماسية. بالتالي على أنه نقول نحن يعني بالنسبة للمديرية الجاية والإسكان وكذلك الوكالة الحضرية وكذلك المفتشية وكذلك العمران، نحن منفتحون على كل يعني ما تريده هذه الفئة، سواء أثناء إقامتهم في الوطن وحتى كذلك بعد رجوعهم، يعني لكي نكون نحن يعني نكون آلية للتسهيل وآلية للتبسيط. خصوصا سأزيد على ما قاله السيد محمد ممثل الوكالة الحضرية، أنه المواطن في الخارج نحن نريد منه أن مثلا إذا أراد شراء بقعة أو كذا كذا، نحن نوجهه للمكان الصحي الذي يشتري منه. يعني أنتم تعرفون تقع مجموعة من المشاكل لهذه الفئة سواء داخل الجهة،
0: ويحتاجون إلى من يوجهه.
1: نحن مثلا نحاول أن نوجههم إلى الطريق الصحي كيف يشتريها وكيف يعني يسأل عن تلك البقعة، سواء هل هي موجودة أم غير موجودة، ولكي لا تكون هناك
0: خدمات مهمة جدا،
1: لكي لا يكون هناك لبس خصوصا لهذه الفئة. وبطبيعة الحال شكرا.
0: وأظن هذه عملية مهمة سي محمد، إلا عاد في شي كلمة نختم بها ما سخيناش في الحديث معكم.
2: في الختام شكرا على الإضافة، لكن هناك رسالة على أنه أيضا اليوم

0: سي محمد على أنه الهدف شنو من المهاجرين؟ هم يدوروا يستثمروا في التراب، هم يدوروا يشروا، يدوروا يستثمروا، يدوروا يديروا مشاريع كبرى، ولكن من تعود قنوات مؤطرة بالجمعيات إلى غيرها مع المؤسسات يكون فم ضمانة أكثر لا للمهاجر ولا حتى للمؤسسة اللي أنت بدل ما تعود أفراد. ولكن هذا لا يمنع على أنه الإدارات، وهذا في النهاية نقول على أنه الوكالة الحضرية هي فاتحة أبوابها، لأنه إحنا مازلنا في الصيف فاتحة أبوابها لهذه الفئة، ومرحبا بهم بالوكالة الحضرية من أجل توضيح كل لبس في ما يتعلق بالتعمير والبناء ومشاريع التخطيط بجهة الدخلة وهذا الذهب. شكرا.
1: إذن هكذا مستمعتنا مستمعين الأعزاء الكرام كانوا وصلوا وإياكم الختام هذا اللقاء المهم جدا واللي أعطانا توضيحات وإضاءات كتهم هذه العملية، والحمد لله أن العناية التي ينشدها صاحب الجلال الذي ما فتئ يعتني بهذه الفئة راه تترجم من خلال ما سمعته من ضيفي الكريمين. هذا اللقاء اللي حاولنا من خلاله نقترب من جانب مهم من جوانب هذه العناية بمغاربة العالم، وطبعا لكي تمثل أساسا في تقريب الإدارة من أفراد الجالية والاستماع لانتظاراتهم وتوجيههم ومواكبة المشاريع اللي هما مقبلين عليها. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام كل الشكر والتقدير لضيفينا الكريمين على ما قدماه من توضيحات شافية ضافية ومعطيات كافية، وطبعا الشكر موصول لكل القائمين على مثل هذه المبادرات اللي عندها طابع وطني أساسا واللي كتجعل من عملية مرحبة اللي كيرعاها سيدنا الله ينصره محط التواصل والثقة وخدمة الوطن والمواطن. إذن إلى لقاء قادم مستمعاتنا مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتنا، ونقول لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج دمتم دائما أوفياء لوطنكم قريبين منه مهما بعدت بيننا وبينكم المسافات. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على أمرنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا، قطرة بقطرة خضار التراب صوتوا صوتك نبنوا الوحدة.
2: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
3: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نعرفوا 20 سبتمبر نصوتوا كامل في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نظهروا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتاخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لازم نصوتوا بكل جدية.
0: حنا الشباب ديما مع بلادنا، مع 2020 شنبير نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: نقطة. قبل اللعبة عيش تجربة جديدة وتصبح الخبر الموثوق بوزارة القح وبلغ الطائفة التنش مايكل أوز فحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحمل الآن تطبيق SMFT News.
1: SMFT News الخبر اليقين من المصدر.

0: هذوك البرنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه.
0: الانتخابات التشريعيه هو فرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: أنفسهم المستمعين وإبهارهم في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: الصوت ديالي فعلا ما يصلح لشي حاجه.
0: الانتخابات التشريعيه هو فرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الى ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الى صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظرف عيشتنا.
1: كيفاش نقولوا هاد الناس اللي غنترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: هاد الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره. القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح ودابا كاين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي.

يواجه ارتكاب جرائم معينة. الهدف هو أن المنافسة الانتخابية تكون بين أشخاص يحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقية والنزاهة. القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، بحال محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من الصوت بالقوة، وكيعاقب حتى على استعمال شبكة التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين والتشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل، وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا، نصوتكم.

0: تستمعون الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: من أنت يا رجل؟ ماذا تريد؟
1: الإمام، الإمام.
0: ماذا حدث؟ ماذا حدث بالله عليك للإمام؟
1: لا شيء، لا شيء، أريد الإمام أبا عمرو الأوزاعي في أمر هام.
0: أي أمر هذا الذي يجعلك تدق علينا الباب هكذا؟
1: أرسلني الأمير أرسلان في خبر عاجل هام.
0: قد اعتاد الأمير أرسلان أن يكتب للإمام، فهل تحمل معك مكتوبا؟
1: هذا هو، لكني كنت أحب أن أعطيه للإمام في يدي.
0: أعطنيه، فأنا زوجته، وستكون الرسالة في مأمن. ثم اذهب أنت فانظر في المسجد لعله هنا.
1: نعم الرأي ما قلت، هاك الرسالة. حياكم الله بالإسلام يا أهل بيت الإمام.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ذل العلم بالظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ماذا هناك يا إمام؟
0: رحمة الله عليك يا أبا حنيفة.
1: أبو حنيفة النعمان؟
0: نعم، مات متأثرا من سجنه.
1: هكذا يا إمام، هكذا يا إمام.
0: الباطش الجبار في الأرض، المفسد فيها كسابقه.

0: سفاك دماء؟
1: لعنة الله على الظالمين.
0: وأظلم الظالمين يقال له أمير المؤمنين. دنيا دنية دناها الخضوع والخنوع.
1: مهلا يا إمام مهلا، نسيت أنك كنت تأبى على أبي حنيفة قوله بخروج السيف على الأمة.
0: أنكرت خروجه على الأمة ولست أنكره والله على الظلمة.
1: على رسلك يا إمام، لا تصرخ هكذا، فلعل الدنيا كلها عيون إليك.
0: نعم نعم، صدقت يا زوجتي، لقد آن أوان الغريب، آن أوان الغريب.
1: أي غريب تعني يا إمام؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. صدق رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: أعدي لي ثوبا وحماما أغتسل من وعثاء الجهاد لأذهب وأرى فيما يريدني الإسلام.
1: طاعة يا إمام.

0: عليك الإمام.
1: أهلا أهلا أهلا ومرحبا، ادخلي. كيف أصبحتم اليوم؟
2: في نعمة والحمد لله. قد عاد والحمد لله البارحة، وخلفه من لحقه بجزيل العطاء من الأمير أرسلان، ثم أخبرني هو عن ذلك
3: وأبلغني أن العطاء الذي يصل إلينا أمر قد رتبه أبو جعفر من منصور، ولكنه كان يعطينيه دون أن يخبرني أنه كذلك، لأنه علم بميلي عن المنصور بما بلغني عن حبسه لأبي حنيفة النعمان.
2: وماذا ترى أن أصنع به؟
3: الخير يا أم أبي سعيد، هذا رزق الله ساقه إلينا من عطائهم، هم يرونه حقا عليهم لما نؤدي من رسالة العلم والجهاد، ونحن معشر العلماء المشتغلين بكتاب الله وبالجهاد لا نرى بأسا فيما طعمنا من بيت مال المسلمين، وما كنا لنشغل بالتجارة ولهو الدنيا ومشاغلها. أليس الأمير منهم أو الوالي يأخذ من بيت المال لأنه يقيم العدل بين الناس؟ فما بالهم وهم على النواصي بالقوارع قائمون ظالمون سفاكون؟
2: أراك غضبت يا إمام، مع أني لم أقصد.
3: لست غاضبا، ولكنني أحببت أن أبين لك جلية الأمر، ولتطمئني إلى أنه مال في أيدينا حلال، فأقرضي منه الله القرض الحسن يا أم أبي سعيد، وزيدي ولا تخشي، وأنفقي سرا وعلانية لوجه الله، فوالله لو جمعناه وكنزناه.
2: لا لا لا تقلها يا أبا عمرو، يرحمنا الله.
1: الله الله، لا إله إلا الله.
2: وهكذا يا أخت الإسلام أفعله عن أمره فيصيبني منه حسنة، فهيا خذي هذا لجارتنا التي عادت.
1: أتحبين أن أدعوها لك؟
2: كلا، فلا أحب أن يعرفن من أين أتاهن رزق الله، فلا تخبري به أحدا. ها؟
1: لك الطاعة يا أم أبي سعيد، جزاكم الله خيرا بما تنفقون.
2: أقوم وأعودي لننظر في أمر الآخرين. ها؟

0: ألم يعد الإمام بعد؟
1: لما يا هنتا؟
0: لأن رجلا بالباب يحمل جرة عسل يطلب مقابلة الإمام.
1: رجل يحمل جرة عسل يطلب مقابلة الإمام؟
0: نعم.
1: من هو؟
0: لم يخبرني بشيء، ولكنه رآني أدخل إلى هنا فكلمني أن أدعو إليه الإمام.
1: ندعو إليه الإمام؟ فهو قد دخل إلى غرفته ليقرأ شيئا في الكتاب، سأخبره. رجل يحمل جرة عسل يريد مقابلتك.
2: ماذا يقول؟
1: لم يخبر عن نفسه شيئا.
2: سارة، أهلا بك. أهلا بك ومرحبا. من تريد؟
3: أريدك يا إمام.
2: ألك بي حاجة؟
3: نعم، لي حاجة عند والي بعلبك، وقد أردت يا أبا عمرو أن تكتب لي إليه.
2: عن أي شيء أكتب لك إليه؟
3: ليضع عني 30 دينارا، فأنا رجل من أهل الذمة.
2: وما هذا الذي تحمله؟
3: إنما هي جرة عسل هدية إليك.
2: اذهب يا رجل ولا تعد بمثل هذا إلي.
3: عفو الإمام أبي عمرو، ما قصدت أن تكون الجرة.
2: اسمع يا رجل، لولا أنك من أهل الذمة وأنا أريد أن أفسح لك صدري، ولكن اسمع، إذا أردتني أن أكتب لك إلى والي بعلبك فارجع بجرتك إلى بيتك.
3: وماذا لو قبلت هديتي يا إمام؟
2: إن أخذت الهدية فلا أكتب لك، فأيهما تختار يا رجل؟
3: حرت بين حجتك وحاجتي يا أبا عمرو.
2: فعد بالجرة إلى بيتك وسأكتب لك.
3: أحببت أن أفهم يا إمام حتى لا أعود إليها.
2: الهدية على الشفاعة باب عظيم من أبواب الرشوة، تودي بصاحبيها إلى النار يا هذا، وإنه لأمر عظيم يخالف شرعة الله.
3: ما علمت هذا، فاغفر لي.
2: سامحك الله، ارجع بجرتك إلى بيتك ثم تعال أكتب لك إن شاء الله.

0: هل ستخرج هذه الليلة يا إمام؟
1: نعم، فإن ورائي جندا من إخواننا المرابطين قد أرحل بهم إلى عسقلان ثم أعود.
0: إن ذراعك يا إمام ما زال به
1: خدش بذبابة سيف، تريدين أن يقعدني عن الجهاد؟
0: كل هذا الجرح خدش، اللهم لا تصبني بمثل خدشات أبي عمرو الأوزاعي.
1: اللهم آمين.
0: فما لك تلاحقني بها هكذا؟
1: لأني أتمنى الخير دائما لزوجتي أم أبي سعيد.
0: دمت لي ولبنتيك يا زوجي، فكم أنت بنا بار رحيم.
1: عافاك الله يا زوجتي، هيا فقد آن وقت اللقاء بالرجال عند قصر الأمير أرسلان.

0: ابقى ولا تنزل، فإني هام معك إلى الأمير أرسلان.
1: بل سأنزل لأبلغك بما بعثني به الأمير.
0: أوليس الرجال مستعدين؟
1: لقد رحل الرجال منذ قليل إلى عسقلان.
0: فهل من خبر جديد؟
1: نعم، يقول لك الأمير إلزم دارك وانتظر، وخذ لتلبس هذه الثياب.
0: ثيابا سوداء؟
1: إنها ليست ثياب خروج المرابطين للقاء الأعداء.
0: حقا، فما هذه الثياب إذن؟
1: ثياب سوف ترحل بها مع جند الأمير.
0: جند الأمير أرسلان؟
1: إنهم ليسوا جند الأمير أرسلان.
0: فجند من هم إذن يا هذا؟
1: جند أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور.
0: أبو جعفر المنصور؟ قاتل النعمان؟ يطلبني؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

فمن ما نعمة القوم ما سرت الظن وما شدوا إلا المسرة والنعمة

جنابي بنا فرنسا قبلون.

Ayşe'nin